أنت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا، أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي يستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين. فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور، فعليك أن تنصح الفرد وتسلك الطريقة التي أقل ضررا، إن لم تجد مخلصا لوقوع الضرر بالنسبة للحاضرين. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إخبارا عن سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول ربنا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له، أي لمن تنصحوه، على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم

0: رقة النسب.
1: الله يفتح عليك.

وهاجت العين

0: الله
1: يا آل طه
0: صلى الله
1: يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البان والعالم ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي في معارج ذكركم قد يداوى في الهوى سقمي
0: الله الله الله الله يا رب
1: ما شاء الله عندي أحباب قلبي ما ذكرته عندي أحباب قلبي

لأحباب قلبي ما ذكرتم إلا

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلب

والمنزل زمزم يا ضوي الماء يحبك يا محمد يا رب.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس: الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا وينجي به من المهالك خلقا كثيرا، وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

ترد رحيم القلب واجبر عبيدا.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك، هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب، مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء. ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام،

الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد ما في بالخلق مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد.

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي
2: ما شاء الله.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

له الكبرياء قوي متين.

وقل محسن هو

0: الشجاعة والنجدة في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: لقد كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة والنجدة، وقد حضر عليه الصلاة والسلام المواقف الصعبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أحسن الناس وأجودهم وأشجعهم.
0: ولقد قال سيدنا علي رضي الله عنه في شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في المعارك: إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم.
1: ويوم حنين عندما التقى المسلمون والكفار ولى بعض المسلمين مدبرين، والرسول لم يتوقف، فطفق عليه الصلاة والسلام يركض بغلته نحو الكفار، وأبو سفيان آخذ بلجامها يكفها إرادة أن لا تسرع، والرسول الأعظم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
0: ولقد قيل: إن الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو، وذلك لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يهاب لقاء عدو ولا احتدام معركة، بل كان يندفع نحو الكفار حتى يكون شديد القرب منهم.
1: نسألك ربنا ومولانا الشجاعة والإقدام والثبات على الخير.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: الرجيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجة في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: النفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

فرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39 11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 10 أيلول 2026، الموافق ل 28 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. هذه هالأسبوع 3 أيام غياب. نعم أكيد أكيد.
4: صباحه يا علي، صباحه لكمال، صباحه لكل المتابعين الكرام. اشتقت لكم كتير، بس هياني ها جيت.
3: شو كيف كان هالامتحانات؟
4: كتير سهل الحمد لله، كانت سهلة ويعني هيني إن شاء الله. بعد عندي نهار، كنت تحملوني نهار واحد، نهار التنين إن شاء الله، وبترجع الأمور إلى مجاريها بإذن الله.
3: يعني عملت منيح؟
4: عملت منيح. فيكم تطمنوا يا جماعة الخير، إيمان عملت منيح
3: الحمد لله.
4: فإن شاء الله هيك كمان بتمنى لكم لإلكم ولولادكم التوفيق بالعام الدراسي الجديد. بتمنى يكونوا هيك مبلشين بنشاط وبحيوية، الطلاب، الأهالي، الكادر التعليمي، الإداريين وكل موظفي المدارس. فتحياتنا الكتير كبيرة لإلهم، المدارس، المعاهد، الجامعات، وكمان أصحاب الأعمال.
3: نعم، تحية لكل اللي ذكرتيهم.
4: يا هلا.

0: يا هلا بإيمان وبمستمعي إذاعة نداء المعرفة اللي فيهم يبعثولنا رسائلهم على 0166-7602. رح بلش أقرأ شوية رسائل. رح بلش برسالة الشيخ محمد هدلة بقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، صبح علينا وعلى أسرة الإذاعة. لقد اقتربنا من نهاية شهر المولد، الله يعيده علينا بالخير والبركات. عم يذكر بقراءة المولد بالبيوت، وخاصة اللي بعد ما عمل هالقراءة، وكمان نقرأ الفاتحة ونهدي الثواب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأموات المسلمين، جزاكم الله خيرا كثيرا.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كمان بدي يسلم على سناء شماسي، صوت صباحك، أهلا وسهلا فيك. أيضا سناء تحياتنا لإلك. فاطمة الحمصي كمان بتصبح علينا، وتحيات لإلي لعلي للمستمعين، ولزوجة وولادة وأخواتها، وللجروب، وسلامة قلبها لكوسر شميطلي وحفيدتها، وخديجة شومان وفادية سباعي وحنان ياسين، وأنا طهور إن شاء الله. تحية لكل اللي ذكرتيهم، بتوقع ما نسيتي حدا، ما شاء الله عليك.
0: ما شاء الله. بدنا نوجه تحية كبيرة للصديقة جانات بلهوان، بتصبح علي وعليك.
1: صباح لك أنا.
0: ايه نعم. كمان رياندي مش ايه عم تقول قليلة يومين عم تتابعنا بصمت، بس اليوم رجعت للبصلات، ولقلي البصل والفرمة صغيرة اليوم، شكله في مدردرة.
1: ايوه

0: قائمة الطعام شكله مدردرة. أنا هيك بقول ما بعرف.
1: بفرموا البصل الصغير للمدردرة؟
0: ما بفرموا فيه. ما بيعملوا لبصل أصلا.
1: بلا المدردرة شو بك؟
0: بيقلوا البصل جواني.
1: البصل جواني وبعدين بنطبخ الرز بالزيت اللي مقلى فيه البصل.
0: نعم نعم نعم.
1: هلا رح نبلش طبخ الصبح. أوكي. كمان في عنا رسالة من غازي السيد كمان مع أدعيتها اللي هيك دايما عودتنا عليهم. بارك الله فيك. بتطلب كمان قراءة الفاتحة عن روح حمد السيد رحمه الله.
0: طلعت ريان عاملة بامية.
1: أوكي طيب البامية. ما بحس ما كتير إلى جمهور بس أنا بحبها.
0: أنا مش من جمهور البامية.
1: لا أنا بحبها.
0: معني بأكل كل اليخاني إلى البامية. طيب نبيل الزعبي بقلنا أرجو الدعاء لابني أحمد الزعبي. نحن كم شو بخير أحمد وينه؟
1: الله يسهل أمره.
0: طيب.
1: ما بقى ملحق. وين أنت فوق؟
0: سعد شهاب صباح الخير يا سعد يسعد صباحك.
1: أوكي صباح الأنوار أحلى إذاعة تحية لعلي ولإيمان ولزوجي عدنان وإخوتي وأحفادي وبناتي وفرح ومروة وآية نادية بغدادي تحيتنا لإلك.
0: أوكي خلينا نسمع دعاء اليوم ومنرجع من بعده. بس عم بحاول أقرأ هالرسالة من صهيب حيدر. بدي واسي الشيخ ضياء والمدرسة الجديدة للتربية والتعليم ونقول له أنه نداء المعرفة بتصبح عليك. أكيد عم يسمعكم الشيخ. هلا نحن من نواسي ما بعرف ليه من نواسي لكن بسلم عليه قصده
1: يمكن.
0: طيب تحية للشيخ ضياء. خلينا نسمع دعاء اليوم.

0: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الخميس 28 ربيع الأول 1448 الموافق لعشر أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. إذن ورد اليوم هو ورد الطريقة القادرية. حنذكر بورد الطريقة القادرية وياريت هيك نبدأ سوا بهذا الورد. بسم الله الرحمن الرحيم 200 مرة، لفظ الجلالة الله 200 مرة، لا إله إلا الله 200 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيضا 200 مرة، ومنختم بأستغفر الله 200 مرة. إذن هيدا ورد الطريقة القادرية، ما تنسوا إخلاص النوايا والبدء به.

0: بدي أسلم على بهيجة العويك بتصبح علينا وبتسلم على المستمعين كمان. أحمد علوي من ألمانيا بصبح على والدته وزوجته وصديقه فادي كمون.
1: بدي صبح على غالية من الكويت، أسعد الله صباحكم بكل خير كل التوفيق إيمان بامتحاناتك إن شاء الله. شكرا كتير يا غالية، أكرمكم الله، أنا كتير انبسطت بدعواتكم، شكرا كتير لألكم. كمان بدي صبح على كل اللي عم يبعثوا لنا رسائل بس ما عم يكتبوا أسمائهم، بليز اكتبوا لها أسمائكم. صباح الخير لعلي وإيمان بالتوفيق إن شاء الله. بحب صبح على أختي الحاجة نجوى مديرة الروضة الحديثة بالبديوة، وابن أخي أحمد ومحمود أساتذة المدرسة بطرابلس، وأبو محمد زيد أسامة أبو داود بالدنمارك. تحياتنا لكم جميعا.
0: أيضا عنا رسالة بيقولوا فيها تحية لها الإذاعة الحلوة اللي بتخلينا تخلي نهارنا حلو، تحية طيبة لنا وللمستمعين وعلى خصوص الحاج محمود ناصر والحاجة هناء الشجاع والحاج يوسف الخرفان، هاركون سعيد. بفتكر هذه الرسالة من الحاج إسماعيل
1: صهري
0: ناصر
1: الغالي.
0: صهرك الغالي،
1: تحياتنا نعم. للحاج ولأختي مريم كمان ولمحمود ابن أختي
0: نعم.
1: كمان بدي صبح على أحمد الزعبي، أهلا وسهلا فيك، تحية طيبة لعلي ولإيمان وبتمنى النجاح بمسيرتكم، أرجو الاستماع إلى أنشودة يا رايح المدينة وأهديها لكم وللمستمعين، معكم غادة الإمام. صباح وغادة وإن شاء الله هلأ منسمعها.

0: رجعنا لكم بعد هال يعني الأنشودة الرائعة. تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير. بدي انتقل شوي هيك يا علي على طرقاتنا اللبنانية لنشوف الحركة كيف. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة ووصولا للكارانتينا. أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأزاعي. كمان بدي ألفت نظر لأمر أنه في استكمال لأعمال التصفيت على طريق عام دهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش دحلي والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت. هيبقى هيدا الأمر لغاية الساعة 5:30 بعد الظهر فانتبهوا.
1: يعني اللي رايح على البقاع من بيروت يأجلها لبعد الخمسة إذا ما مضطر
0: أو يغير بطرقاته شوي.
1: إذا بدي يغير روح على طريق ترشيش زحلي يعني بده يمط مشوار 40 دقيقة.
0: صحيح.
1: 40 دقيقة يعني
0: صحيح.
1: زيادة. طيب كيف بده يكون الطقس اليوم بالأيام الجاية؟ هلا بنعرف.
2: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
3: طيب يا حاج طيب.
2: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: هل شو بقول المثل أيلول طرفه مبلول شيء هيك لهلا ما في لهلا ما بين في ولا بلة
1: بعد ما نضل طرفه ولا نقطة
0: ولا نقطة بالعكس يعني الأجواء صيفية بامتياز مثل ما بقوله لبل عم ترتفع درجات الحرارة الأجواء قليلة السحب بالأيام القادمة وحسب ما بين بالخرائط ما في موجات أمطار من على القليلة من هلأ العشرة أيام عم بيكون في شوية ضباب على الجبال والرطوبة عم ترتفع بتوصل لل 75% على الساحل درجات الحرارة بتتراوح بين 24 و 32 على الساحل بين 15 و 33 بالبقاع وفوق الألف متر بين 18 و 26 درجة ما بتعرفون يمكن يصير في مفاجأة
1: أكيد.
0: فجأة
1: أكيد الله أعلم الله أعلم يبقى العلم يعني عند الله
0: إحنا بعدنا رسميا ما دخلنا بفصل الخريف بعدنا بفصل الصيف فاستمتعوا اللي بيحبوا الصيف يستمتعوا
1: يلا آخر أيام
0: نعم ويبقى العلم عند الله

0: نكفي قراءة رسائل شوي
1: من كفي قراءة الرسائل. وكمان من الأشياء اللي لفتتني أنه أبل طرحت إصدارها الجديد, شفت الآيفونز الجديد
0: ما بقى في آيفون برو,
1: ما في آيفون برو, ما في 18
0: ما
1: يعني
0: في 18.
1: دغري
0: هذا اللي بينطوى
1: وفي اللي بينطوى صحيح وعملت كمان هيك كتير أمور تغييرات, والآيفون الجديد يعني اللي منزلينه بألوان كتير حلوة.
0: شو الألوان
1: في عندك؟ الأسود الفضي الجليدي والعنابي, والمفاجأة مثل ما أنت ذكرت أول آيفون جيو اللي القابل للطاي اللي بينطوى وبيتوفر باللونين الأبيض واللؤلؤي والأسود الفحمي. وكمان كشفت
0: شو الألوان منعب جيبيون هون؟ عنابي وجليدي.
1: وكمان كشفت عن ساعة اليد أبل واتش اللي هي مميزة بالأي آي وبتلخص أحداث يومك ومحادثاتك. كمان أطلقت جيل جديد من سماعات الأيربودز 5 مع إلغاء الضوضاء النشط لأول مرة بالفئة الاقتصادية. أما اللافت هيدا العام مثل ما ذكرنا هو غياب الإصدار اللي الكل كان ناطره اللي هو الآيفون 18, فلذلك عم بتقول التقارير أنه حيرجعوا يطرحوه بربيع 2027. بس القصة وين؟ أنه اللي جايبين للآيفون 17 هن اللي هلأ لهم حصة الأسد, لأنه هلأ كتير حتطلع أسعاره لأنه ما انطرح الإيتين, فحيرجعوا يجددوا من الفيرجن اللي كانت 17 وهي كانت منيحة يعني.
0: أيوة ده دفعين لك آيفون
1: ما دفعين بس.
2: طيب
1: شي مكلف.
0: نادين السيد بتصبح علينا, رجعنا في بكير ونسمعكم, وبنوجه تحية لبهيجة العويك من الفوار. بدي اقول لك يا نادين انه في غيرك كان ما عنده مدارس كان عم بفيق بكير ليسمعنا.
1: ما هذا بدي صبح على حمدي وماريا, او لك لحقناهم لحمدي وماريا
0: ما بعرف,
1: ان شاء الله نكون لحقناهم. صباح الخير من حمدي وماريا الذهبي متوجهين على مدرسة الثقافة, ومن قله لمحمد صباح الخير وما تنسونا من الدعاء. بدي صبح عليكم حمدي وماريا الذهبي, بدي صبح كتير على ست انعام حمد, تحياتنا كتير كبيرة لإليك. بدي اتشكرك على الجست الحلو اللي عملتي لإكيب فريق إذاعة نداء المعرفة بمناسبة المولد النبوي الشريف, وشكري كتير كبير لحلويات الذهب اللي هن رعاة كانوا برنامجنا وقدموا حقيقة هدايا كتير مهمة, وكمان عملوا لنا هيك هيدا الجست الحلو بذكرى المولد ترويقة لكل أعضاء فريق إذاعة نداء المعرفة. شكري كبير لست انعام حمد, وأيضا شكري كتير كبير لحلويات الذهبي.

0: أصبح على الماما الحاجة باسمة القلطي وكمان على خالتي.
1: صباح وطنت باسمة أنا؟
0: قالت لي ما عم تصبح علي. قلت لها أنت ما عم تبعتي لي. قالت لي بتتذكرني بلا ما أبعت لك.
1: أيوة صحيح.
0: يعني هي تذكرتك لحالي.
1: صباح.
0: كمان أسماء الخرفان خالتك منسلم عليها.
1: صباح لخالتي.
0: أيضا من الرسائل اللي وصلتنا يسعد صباحكم ويسعد تحية للمعاملين بالإذاعة. عم نقول هذه الرسالة من أحمد الأيسي أم أحمد الأيسي. عم نقول ندعي لزوجها بالتوفيق وأحمد والمختار محمود وبناته. إن شاء الله هيك بندعي لهم بإذن الله ونستمعين كمان بدعوا لهم.
1: أكيد تحياتنا لألون. في صباح الخير كمان من طرابلس من عمر كروم. أهلا وسهلا فيك. اليوم لبقى عم نور بشيخ جميل في احتفال صحيح معكم عمر خروب. أهلا بعمر وتحياتنا لألك وتحياتنا لآل عميرات القائمين على الاحتفال بالمرج اليوم.
0: طيب بعد الفاصل العرس التغى فكمل العريس عادي
1: لحاله.
0: لا بعد الفاصل
1: نعرف تفاصيل.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت
8: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح. لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفيين فقراتنا، وشو حلو نسمع هالأنشودة للمنشد الصديق علي عصري.

0: سريعا خلينا نفوت بخبريت اليوم. بدي لكم انه اليوم خبريت اليوم مع الفقرة الصحية مع سؤال اليوم ثلاثتهم مرتبطين ببعض.
1: شو هيدا؟
0: ثلاثتهم عن العرس.
1: شو هيدا؟ شو هيدا؟
0: حنبلش بخبريت اليوم من تركيا.
1: يلا تفضل.
2: خبرية اليوم.
1: خبرية
0: أجواء أعراس بس منا أجواء سعيدة على ما يبدو. بتركيا شاب تركي كان عم يستعد للزواج بمدينة أيدن التركية, ولكن قبل العرس صار شيء منه متوقع. دبكة مشكل مع العروس.
1: لا.
0: مشكل قاتولي.
1: دخلك ليه دبك ومشكل؟
0: ما عرفت السبب يعني, بس صار في خلاف كبير يمكن على عدد المعازيم يمكن لك. انه ما بعرف صار بتكتر كتير المشاكل قبل العرس.
1: صح.
0: بس المشكل كان يعني ما في ما لقوا له صلحه يعني.
1: يعني هالقد كبير حطيتكم يوم عرسان
0: قبل بيوم عملوا مشكلة. هلا انا مش ما استغربت لانه كتير بسمع هيك بيصير قبل الاعراس, امراه بيدبكوها بالعرس.
1: صح.
0: فعملوا مشكل العريس والعروس وتركوا بعض, انفصلوا عن بعض قبل العرس بيوم. ولكن العريس طلع هيك حاجز الزلمه قاعه ودافع مصاري ومتكلف ودافع مصاري, وفي عنده ناس من عائلته اجوا من برا ليحضروا العرس.
1: يعني بده يمشي العرس.
0: قال انا ما حلغي العرس.
1: غير العروس.
0: ولا غير العروس, عمل العرس بلا عروس. عمل العرس بلا عروس واجوا العائله وقعدوا مع بعض, وقال هيدي فرصه لنوصل رحمنا وهالخبريات
1: تجتمع العائله.
0: تجتمع العائله كلها, وفعلا بتلاقيهم هيك كابلز عم يرقصوا مع بعض
1: وهو لحاله
0: مبسوط. قال وقال هو انه ابدا منه كان زعلان, بالعكس انبسط كتير انه قدر يجمع شمل العيلة بعد وقت طويل. واجتمعوا كلهم بيوم واحد ومرقت الحياة ويعني مرت الايام ومش الحال.
1: ايوه ما في نصيب. هذا معناتها ما في نصيب.
0: تركوا بس العرس ما وقف. سبحان الله. هذه كانت خبرية اليوم.
3: إذا ما بعملها وبتجوز عليك بكرة بتشوف ما تشوفيني. ها أنا كبير عمري 65 75 سنة. ها

0: طب ليش بتكتر المشاكل قبل العرس؟ وليش بنسمع عنه عن حالات انفصال قبل العرس بيوم أو قبل العرس بيومين؟ رح نسأل الست ريم الخطيب اللي هي اختصاصية دعم وإرشاد. يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم.
2: يا أهلا وسهلا بست ريم. أهلا وسهلا.
0: سمعتي خبرية اليوم ست ريم؟
1: إيه صراحة يعني شيء.
2: ألو ست ريم بعدك معنا؟
1: ألو
2: لأنه انقطش شوي.
0: كنت عقولي شيء شو صادم؟
1: شيء عجيب يعني. سبحان الله صرنا نسمع خبريات.
0: نعم. طيب بشكل عام ست ريم بدنا نسألك ليش بتكتر المشاكل قبل العرس؟
1: في كتير أسباب يعني هي قد تصير إنه قبل العرس أو قبل أي تغيير كبير، بس لأنه العرس هو تغيير بيتضمن جهتين إذا بدك عم بيتقربوا من بعض أو عم بيصيروا هني هذا التغيير عم بيعيشوه سوا، فبيكون الضغط من نوع آخر. يعني مثلا بيكون في عندك ضغط التحضير من مصاريف الأهل، تفاصيل مواعيد بيت، أمور يعني الواحد كتير بده دقة وكتير بده متابعة. بيكون في كمان توقعات، يعني بيكون في كتير حكي عن موضوع العرس، بيكون في إنه شو حتعملوا شو حتساووا، كيف حتقدروا تعملوا هيك، ليش هيك، عمول هيك، لا ما تعمل هيك. وكمان ما تنسوا إنه بيكون في شخصين هني أوقات لو قد ما كان في شبه بيناتهم بالنهاية هني كل واحد جاي من بيئة مختلفة من عائلة مختلفة، فبيضل في اختلاف. فهذا الشيء كمان إنه ينجمع منه شيء سهل، كمان بشكل نوع من التوتر أو الضغط إذا بدكم. وغير إنه قلة النوم وكثرة الآراء، يعني كل هذه الأمور.
2: صحيح. وكمان يمكن التدخلات الخارجية، يعني أساساً قبل ما يوصلوا لمرحلة العرس في فترة الخطبة، وما أدراك يعني ما فترة الخطبة، فيها كتير شد وجذب بين العيلتين وبين يعني أهل العريس وأهل العروس وتدخلات، فيمكن بيوصلوا لهيدا اليوم خلص يعني بدهم الشعرة هيدي التي تقسم ظهر البعير مثل ما بيقولوا.
1: مزبوط، حتى لدرجة انه اوقات قد بعض يعني بعض الاشخاص بحسوا نفور من الشخص الثاني.
2: نعم.
1: وهو عن جد شيء كتير غريب انه بيكون هذا الشخص بده الشخص الثاني وخلص شايف انه هذا الانسان مناسب وانا ماشي بهذا البروسس انه انا بدي اتزوج، وبعدين بصير بحس بهيدي المشاعر. وما تنسوا انه اكيد شيء كتير مهم نحن اوقات بنغفل عنه، انه لما يكون في كترة اراء كترة الناس هيك اوقات قد الشيطان يفوت.
2: صحيح.
1: على هيدا الشيء فالواحد اكيد مهم يتحصن، يضل عم يعمل اوراد تحصين، لانه هيدا الشيء ممكن يسبب مشاكل كتير وخطر كتير كبير.
0: طيب لما يصير الانفصال قبل العرس بيوم او بيومين، هل يا ترى بالغالب يعني هذا الانفصال بيكون مؤقت لانه كان في ضغوطات مثل ما عم نحكي وكان في تدخلات، ولما تروق الاوضاع وتروق النفوس بيرجعوا لبعض، ولا هذا امرار لا ما بيصير في رجعة؟
1: لك في نوعين. شيء هيدا الانفصال اللي هو بيكون بس مجرد عن توتر وضغطه، ممكن بعد فترة انه يحلوا لبعض ويقولوا انه لا يتأكدوا. يعني في ناس لما بينفصلوا هني على نوعين، يا اما هني بيتأكدوا من بعد الانفصال انه هني عن جد بدهم بعض، لانه بنهاية لما الواحد يجرب العيش بلد تاني انه حيعرف، او قد اوقات يبين حقيقة الشخص لما يقرب الزواج، لانه بنهاية لو قد ما بنعرف حدا لما تعيش معه تحت بيت واحد أو تحت سقف واحد هذا كمان يعني بيفرجيك
0: تكتشفي قصص جديدة.
1: مظبوط. فأوقات لما يكون عم بيقرب العرس في قصص ببلش بتتكشف. فأيه ممكن أشخاص ما يرجعوا.
2: نعم يعني كمان
1: أوقات بتكون المشكلة مش بالشخص بنفسه، قد تكون إنه مثلا شخص ما بيتوافق مع عائلة الشخص التاني، وأنتوا بتعرفوا قد العائلة بتلعب دور كتير كبير، ف يعني قد يكون شيء غير هو الشخص بنفسه. ممكن يكون عائلته طريقة عايشه كل هذه الأمور.
2: نعم. طيب كمان في بعض الحالات مثل ما ذكرت انه لما بيصير في هيدا المشكل بياخذوا فتره يمكن ويرجعوا او يقرروا انه لا نحن بدنا نتغاضى عن اللي صار ونكفي حياتنا، بس هل هيدا المشكل اللي صار او ليله العرس او اللي صار هيدا الامر اللي كتير كبير ممكن ينعكس سلبا على حياتهم بالمستقبل؟ اذا اخذوا القرار وكفوا سوا ممكن يضلهم يرجعوا ينكشوا الماضي، ما واحد اثنين ثلاثه صار معنا اندو تروا ويرجعوا ينفصلوا؟
1: أكيد هذا يعني بيرجع لطريقة التعامل مع المشاكل. نحن اليوم بأي علاقة مطلوب نحن نكون كتير واعيين إن المشكلة هي منا بينة وبين أو يعني هي المشكلة منها أنه أنا ضد الشخص التاني، إنما هي المشكلة بتجي هي أنا والشخص التاني ضد المشكلة.
2: أيوة.
1: لما نحن نكون بعقلية أنه أنا والشخص التاني ضد المشكلة، ولما نحن نكون ما عم نتبع سياسة اللوم، سياسة الهت، يعني أوقات في أشخاص بتهت الشخص التاني أنه صار هيك وما صار هيك وأنت سويت هيك. يعني التسامح كتير مهم. الرحمة كتير مهم. يعني هون بنرجع لشو الأساسات اللي هي عم تتضمن بالعلاقة. يعني هل أنا في رحمة بيني وبين الشخص التاني؟ هل في تسامح؟ هل في تفهم؟ هل في يعني شو هي الأشياء اللي موجودة بيناتنا؟ وعلى أساس منقول أنه إيه لا ممكن هيدي المشكلة ترجع تتكرر و يعني تؤدي لانفصال.
0: نعم. ألو.
1: إيه أوقات في مشاكل بتأدي لعلاقات أقوى. يعني الشخص بيصير بيعرف أكتر قيمة الشخص التاني لما يشوف طريقة تعامله أو أي شيء هو عم بيصير يعني.
0: ستريم ذكرتي قصص التحصين، الواحد يقول أوراد خاصة بهذه الفترة من حياتهم بكونوا عم بحضروا للعرس، وهون ضوى عندي موضوع أنه في كتير كابلز يعني بكونوا عم بحضروا للعرس واستعراض، يعني الجاتو كم طابق كان، 17 طابق ولا أكتر، وين عملنا العرس ويلا وصور وعلى فيديو وخطيبي وحبيبي بتقول وهالقصص. قدي موضوع الاستعراض وأنه نحن نعرض كل شيء على السوشيال ميديا عم نحضر له وعم نعمله بأثر، قد يأثر سلبا على مجرى الأحداث. يعني
1: أكيد هيدا يعني شيء سلاح إذا بدك. يعني إذا الواحد ما عارف يستعمله وما عارف كيف ينتبه. يعني أوكي نحن ممكن الواحد يشارك، بس أنت مين عندك على السوشيال ميديا؟ هل أنت مؤكد هول الأشخاص هني كلهم بيردوا لك الخير؟ هل أنت مؤكد قد الشخص ما يكون بيرد لك الشر بس واحد ما بيقول ما شاء الله أو ما بيسمي؟ هيدا خطر. فمطلوب الواحد ينتبه هو قدام مين عم بينشر، شو عم بينشر، لأي مدى عم بينشر. يعني أنا فيني أنشر شيء من حياتي، بس أنا فيني أخلي جزء كبير برايفت.
2: صحيح.
1: فمطلوب الإنسان كتير يتفتح أو ينتبه لهذه الأمور.
2: ستريم بدي أسألك بختام مقابلتنا، كيف بنقدر نخفف نحن من هيدا الضغط قبل كم يوم من العرس؟ شو بتنصحي الشاب والصبية المقبلين على هالخطوة؟
1: هو التحضير ببلش قبل، يعني قبل من هالكم يوم.
2: صحيح.
1: يعني أنه نحن نحط أسس بالعلاقة، أنه نحن بغض النظر عن المشاكل نحن كيف نتعامل مع بعض. مثلا ما منفوت أشخاص خارجية لتتدخل بهالمشاكل، الحل بده يكون بينك وبين هيدا الشخص التاني. بده يكون في أسس أنه أنا مثلا لما عصب أنا حروق، بعدين نرجع نحكي كيف منناقش المشكلة. بيكون في تحصين، بيكون في أوراق، بيكون في نوع من أنه ما عم ننشر كل شيء. يعني كل هيدي الأمور بيكون في طرق معالجة إذا بدك، أو طرق إدارة هيدا التوتر قبل ما نحن نوصل لأنه نتعاطى مع الشخص التاني. ويكون في أكيد مودة، رحمة، يكون في تفاهم، تعاطف، يعني كل هيدا الأمور. فلما هيدي الأسس تنبنى مظبوط، يعني مثل أي بناية عم تتعمر، إذا الأساسات انبنت مظبوط البناية بتطلع إن شاء الله قوية.
2: نعم.
1: وهيك متينة. فنفس الشيء العلاقة، لما الأساسات يكونوا مبنيين مظبوطين بتجي هيدي العاصفة، بتجي هيدي إذا بدك الفترة الصغيرة الصعبة، بتكون هي مجرد شيء عم بيقطع، ما بيكون هي محور أساسي للعلاقة هلا عم تتغير.
0: نعم. اختصاصية الدعم والإرشاد الست ريم الخطيب، شكرا على المعلومات المهمة اللي أعطيتينا إياها.
1: شكرا لكم، مواضيع كتير مهمة عم تطرحوها.
0: شكرا لك. وانت المواضيع اللي عم تطرحيها على السوشيال ميديا مهمة، عم نتابعك نحن.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: آمين وإياكم في أمان الله.

0: بوجه تحية كتير كبيرة لخي طارق باشي اللي هو كان معي بالعمرة بصبح علينا، وكمان بوجه تحية لبصرة أم ستة اللي كانوا برحلة العمرة. شكرا لك أستاذ طارق، وأنا كتير انبسطت برسالتك، تحية كبيرة لك ولعائلتك. كمان تحية للصديق مصطفى جمال، يسعد صباحه.
1: يسعد صباحكم. بدي صبح كمان على الحاج أحمد صبوح، تحياتنا لك. بدي صبح على والدي أيضا، بيقول صباحكم بر وطاعة أحبتي في الإذاعة بجاه محمد صاحب الشفاعة، كيفكن يا جماعة؟ نحن بخير يا بابا.
0: تحية للحاج يوسف، وتحية كمان للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. كمان رباح بصبح علينا، تحية كبيرة لألك ندى شماس، يسعد صباحك. وأم الحسن أبو الخدود كمان منصبح عليها.
1: ومالك صباح يعني هيك في رسالة. صباح الخير يا أحلى علي وإيمان، يحلو الصباح بكم، مشكور سيد مالك.

0: رحمك الله رحمة واسعة. المنشد الحاج معروف قرنوح بدي صبح على ست أماني الحسين، أهلا وسهلا فيك. كمان بدي صبح على باسم مليانة، أهلا وسهلا فيك.
1: باسم مليانة عم بوجه تحية لطارق باشر في الحج عم بيقول، كمان بدي وجه تحية لسامر صالح والشباب اللي معه، يسعد صباحكم، شكرا على الكلام الحلو اللي بعتلنا إياه، وتحية لألك. شو كمان
0: بدي صبح على الشيخ زياد غنام كمان، الحمد لله على السلامة ست إيمان وإلى الأمام المراتب العليا. شكرا شيخي، أنت وحبيبنا علي الطيب. تحياتي لزوجتي الغالية الحاجة آني وحنان وسيرين، تحياتنا لكل اللي ذكرتهم فضيلة الشيخ.
1: الله يجبر بخاطرك شيخي، يعني دايما
0: شايفة الدعوات
1: بتسرلنا قلوبنا برسائلك الصراحة.
0: نعم.
1: طيب خلينا نفوت بسؤال اليوم، بما أنه بعده مرتبط بالعرس والأعراس وهيك،
0: شبعت رسالتين يا علي.
1: يلا قوليهم.
0: بلال فوال تحياتنا لألك، كمان هو تحياته لجميع العاملين بإذاعة نداء المعرفة، أهلا وسهلا فيك. وصباح الخير إيمان وعلي، ويلكم باك إيمان، أهلا وسهلا فيكم. حنان غنام تحياتنا لألك.
1: يا سؤال اليوم،

0: سؤال اليوم. يعني أجواء أعراس بس نحن عم نناقش ما وراء الأعراس.
1: نعم.
0: الكواليس. سؤال اليوم هو بيطرح هيك موضوع للنقاش من بعضنا ونحاول نلاقي حلول. برأيكم ليش بتكتر المشاكل قبل الكثير من الأعراس؟ ليش؟ يكاد يعني كل تقريبا أغلب العيال إلا ما يصير في مشاكل قبل
1: بيقول
0: العرس.
1: بيقول المثل كل عرس في قرص. بتعرفوا هذا المثل؟ وبالعادة بتصير يعني
0: نجيب قصة القرص.
1: شوف لي شو القصة. شو
0: قصة القرص؟ كبل يمكن
1: أو لك
0: أو قرص.
1: لأنه بيطبخوا. نحن عادة بيعملوا ولائم مع الوليمة العرس وهيك.
0: ونحن بنعمل ولائم.
1: فبيكون في كبة.
0: أي نعم.
1: أوكي. بيا أم بيك.

0: ليش بتكتر المشاكل قبل كتير من الأعراس؟ بعتولنا أجوبتكن على 0166-76-602 وخلينا نناقش هالموضوع سوا. خليني أخبركن هالخبرية اللي صارت معي أنا شخصيا. يعني ما بعرف خالتي منى إذا عم تسمعني. هذه الخبرية مش 20 سنة تقريبا. بنت خالتي يعني كانت هيك عم تحضر حالها للزواج وعم بيحضروا للعرس. فبتعرفي صار في كتير حكي على العرس لأنه العالم اللي حوالينا بشوفه عم بيحضروا عم بيعملوا عم بيسووا بتكتر الحكي بيكتر لهيدا. فالله أعلم يعني طرقنا عين كلنا بطريقة يعني رحنا على العرس بعدني فيت على العرس أنا وأهلي بابا رجعت معه السيارة لحالة وطرقت بالسيارة اللي وراها
1: يا لطيف
0: صار يعني ده وانت الحمد لله على سلامتكم تفضلوا فوتوا وما تزعلوا
1: فتنا على العرس
0: فتنا يعني من بعد ما نسم بدلنا بس لأنه تلعبجت السيارة كلها من وراها فتنا قاعدين بنت عمي قاعدة حدي اجا الويتر حامل صينية كبيرة كلها كبيات عصير يعني بتقوم الصينية مثل ما هي بتقلب عليها تحممت بالعصير قلنا يعني طولي بالك روح يلا حدا يزبطها يعني يعني حدا يروح ياخدها يعني تغير تيابها وما بعرف شو بعد شوي بتطلع الصرخة شوفي يعني زوجة جدي هي وماشية على الجازون تفركشت فكشت إجرة
1: كمان
0: عم بقلك مثل الأفلام يعني
1: كمان
0: حملوها هي طب طولوا ما تزعلوا حالكم بدنا نكفي العرس
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: بعد يعني شوي بابا ما خلصت
1: كفي
0: عم بقلك هيدا نحن حكى عنا على التيفي من وراها العرس بعدين قاموا العرسين ليقصوا الجاتو بقوم بيولع الجاتو
1: كمان
0: ايه نعم بيقولي على الجاتو اخر شي تفضلوا على الوليمة يا جماعة نحن من بيروت نعمل ولائم
1: أكيد.
0: تفضلوا على الوليمة تفضلوا كله قمنا اكلنا وخلصنا لما رجعنا عم نودع العرسان نحن وفلين العروس يعني عم تستفرغ هي عم تودع الناس
1: ياي.
0: لما رحت على البيت بلشت حس بعوار التسمم فكرتني امي انه انا خبصت كتير عم دقت لخالتي لأمي كمان ابنها عم بحس بعور لما راحوا على المستشفى ليأخذوا ابن خالتي لقوا نص العرس بالمستشفى تقريبا شي 100 حالة تسمم
1: يا لطيف
0: فتخيلوا العرس كيف كان
1: تخيلوا
0: نعم
1: العين حق لا طمني العريس والعروس رجعوا تزوجوا يعني
0: ايه تزوجوا بس
1: رغم كل هالعقبات
0: بس الليلة قضوها بالمستشفى
1: اوكي
0: سبحان الله نعم. مع المعازيم يعني
1: كمان
0: ايه
1: طيب ما يتغير عليهم شيء طيب اذا سؤالنا لليوم شو هن المشاكل برايكم
0: ليش بتكتر
1: او ليش بتكتر المشاكل قبل الاعراس تبعتوا لنا اجاباتكم مع اسمكم على 0166-76-02
0: عائشة الأسمر بتوجه تحية لنا ولسامية الحجة سامية الحجة جميلة تحية كبيرة لكل أسرة مدارسنا بكل لبنان الحبيب عم بتقول تجهيزات العرس والحجوزات والمعازيم عشان هيك بنتي قررت انه لما يجي عريس بتعمل تهنية وبتروح عمرة بتبلش حياتها معه بالخير والطاعات
1: خلصي.
0: يعني مصاري العرس بحاولوها انه يروحوا يعملوا شي فيه
1: بيقدروا يسافروا
0: نعم
1: صح
0: عمره وهيك
1: بالغالب يا علي حسب ما انا عم شوف صراحه انا اللي كثير عم بيأوفر بقصه الاعراس وبالانفاق الكتير كبير وبالقصص اللي هي للبهوره بس جست كرمال انه تعوا شوفوا نحن شو عملنا بالغالب بتطلع عد بس هيك وقت حتلاقي الله اعلم بالعادي ما عم بكفوا يعني معظم الامور اللي عم تكون مبنيه بس على المظاهر بالعادي ما بتكفي الحياه بهالطريقه
0: في ناس بتتزوج بس لتعمل عرس بس انه عبالنا نعمل عرس ونعمل شو اوف
1: يلا بعدين خلص خلصت كل واحد عبيته يا جماعة
0: صح وفي ناس بيتزوجوا بالدين وبيعملوا عرس بالدين بيتدينوا ليتزينوا
1: بس انه بدنا نعمل عرس غير عرس بنت خالتك بده يكون اقوى يعني بتعرفوا للاخبار
0: صح
2: ما تندل يا سائل عنا اسأل عن العريس تندل اسأل عن العريس يبعت لك راشد دليله يبعت لك راشد يدلك عأهل الشهامة بيدلك عأهل وعريسنا من أهل الشهامة عريسنا من أهل وأهله أهل الشهامة وأهله أهل وركبين الأصايل ركبين والأصايل العربية والأصايل والأصايل العربية
3: والأصايل
1: طب قديش حلوة العرادة قديش حلوة
0: رح
1: حظل غطى يعني شوية
0: بعضهم فتحين عيونهم
1: شو عم بيصير بإزالة
0: دورين الإزاعة عاملين عرس نحن الصبح
1: مولعين الشباب
0: طولوا بالكم علينا أنا عم نحكي عن الأعرس أنا بنعملكم جو
1: نعم
0: طيب
3: يا ميمتو
0: طيب الحاج وليد عيتاني بيقول التوتر لما يكونوا عم بيجهزوا المصاريف، الاختلاف الكبير بوجهات النظر بتؤدي لكتير من المشاكل قبل العرس.
1: نعم. صحيح صحيح. كمان عم بيقولوا لنا التوتر والعجقة بيزيدوا، هذا الشيء قد يؤدي للمشاكل. تماما. الست أم عيسى عائشة الأسمر، تحية لعلي ولإيمان ولأسرة الإذاعة. هلا قلتها؟
0: نعم. تحية لها،
1: تحية لذكرناها
0: مرة تانية
1: عائشة الأسمر.
0: طيب هادية الصندالية بتقول متمنى لكم التوفيق والنجاح إيمان، تحياتي للمستمعين. جوابي بتكتر المشاكل اللي علوا بسبب الضغط والتوتر وكثرة الالتزامات المادية بهالفترة.
1: اي صحيح،
0: بكون في كتير التزامات.
1: ربيع بيقلنا انسرقت سيارتي قبل العرس بأسبوعين.
0: يا عين
1: يا لطيف.
0: امرأة بتصير هيك قصص أحداث قبل الأحداث الضخمة بتستغربيها يعني
1: انه ايه ليه. طيب برأيكم ليش بتكتر المشاكل قبل الكتير من الأعراس؟ 01 66 76 02.

0: تحية لمحمد فخر الدين، قال كثير تأثرت بقصة عرس قرابتكم، قد ايه صار فيكم. نعم حكى عن بالأخبار، حكى عنا
1: كمان صدقا، عم تحكي حديث البلد كانت.
0: حكيت حديث البلد. محمد خير دمشقي بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لأنه التنسيق للعرس بيكون أول امتحان، يمكن يكون أول امتحان للتنازلات من الشخص،
1: تماما
0: لاهتمامات الشخص الثاني. فعلا
1: تماما 100% اللي عم تقوله صح سيدة محمد خير، تحياتنا لك. وهون بدي ألفت قديش مهم دور الأهل يستوعبوا الشيء اللي عم بيصير. هلأ إذا قدرت انحلت بين هالشاب والصبية خلص بتنحل، بس إذا اتطورت الأمور وانتقلت للأهل، الأهل عندهم دور كتير كبير، مش أنه يصبوا زيت على النار
0: ويولعوا،
1: بدهم يخفضوا التوترات، بدهم يجربوا هن يكونوا اللي بيبرد الأمور ولما توصل لهيدي الخواتيم اللي نحن ما بنتمنيها.
0: وأحيانا كتير بكون هن السبب الأهل،
1: صح،
0: من وراء تدخلاتهم ورا أمرار، يعني مثل ما بيقولوا بيبسوا راسهم ونقولوا لا نحن بدنا. لك أمرار بيتخانوا على العدد، أمرار بيتخانوا على العدد المعزيم. ليه من عندهم 100 ونحن من عندنا 50؟
1: وليه هن قاعدين هون نحن قاعدين هنيك؟ فلذلك لابد حقيقة من إدارة تدخلات الأهل بحكمة. إذا لابد بدكم تستشيرون بمطارح، خدوا المشورة، لكن بالآخر أنتوا بتعملوا قناعاتكم وعرفوا ديروا تدخلات الأهل بطريقة حكيمة وما يأثروا على حياتكم.

0: يا مرحبا بالصباح ويا هلا بعلي وإيمان أهل الحلا يا عين. صباحكم أمل يبتسم، صباحكم ورد وجوري، ونهاركم سعيد مليء بالراحة والتوفيق. صفاء، تحية لك يا صفاء.
1: شو حلو، حبيت. شكرا لك يا صفاء. بدي صبح على خالتي كمان، وعم تلفت الأمر لأنه أمرار كتير قبل العرس يا علي تكتر الطلبات، أنه بيكونوا متفقين أهل العريس وأهل العروس على شيء معين، فجأة كل ما يقرب العرس بتصير بتزيد هول الطلبات. طبعا احنا ما كنا متفقين عليهم. وبعدين في أصول، أنت بتعرف بكل عيال لما بيجوا النسوان وبيحكوا شو مطالبكم يا جماعة بيتفقوا قبل ما تجي الرجال ويحكوا بالأمور بشكل رسمي. لما منتفق على كل شيء ليش بده يصير في تغيير بعدين؟ ما هذا كمان بيعمل مشاكل. لذلك الأصول والالتزام على اللي اتفقتوا عليه هذا أمر جدا
0: كتير مهم وبيخفف من المشاكل.
1: صح.
0: طيب كمان مدام اذا زوجك ما بيرضى، هو اول شيء نحن بنعرف الشرع الواحد الامراه تغطي عورتها يعني. كمان زوجك اذا ما بيرضى تلبسي له فستان يعني
1: ديكولتي
0: ومفرعة وتروحي تحطيه تحت الامر الواقع مثل ما بيقولوا ويتفاجئ بالعرس انك لابس الفستان، يعني هذا كمان قد يؤدي لمشاكل كبيره.
1: وعلى فكره كتار تركوا بسبب هذا الموضوع. صح. بيكون ناطر ليشوف زوجته

0: لا يعني هول الاخبار كتير حقيقه بيعملوا مشاكل, بتصير بتدق لجارتها وقلقله والى ما هنالك. ردوا هيدا الامر كلياته الى الشرع, شرع رب العالمين, وكل واحد يعني يعرف اللي له ويعرف اللي عليه ويلتزم حدود الشرع.
1: اغلب اللي منهم متعلمين شرع بروحوا على العرس بس ليركبوا مقله,
0: صحيح,
1: بس وبكون هن العريس والعروس متكلفين عليهم, يعني عازمينهم على العشاء ودافعين عليهم, هوليك بروحوا بس يكون في جلسة بعد العرس.
0: نعم.
1: جلسة انتقاد للعريس والعروس وأهل العريس وأهل العروس.
0: أي صح.
1: يعني سبحان الله.
0: كمان هيدا الشيء اللي بيضغط على العريس والعروس هو الخوف الاجتماعي والتوقعات, أنه هل حيكونوا الآخرين راضيين عن عرسنا. بصيروا بيعملوا يعني بالأول بيجي مثلا هو أو أهلات حسب مين عم يعمل العرس, وهلأ كل شيء بالاتفاق يعني, بس بيجوا مثلا بيكونوا حاطين بادجت معين, نحن ما بدنا نتخطى يا حبيبتي, أوكي ما رح نتخطى, شوي شوي بتزيد الأمور لأنه بدهم يعملوا البرفكشن بحسب معتقدهم,
1: زدنا ورود على الطاولات.
0: ايه مثلا هيدول الأخبار وكله بيجمع وكله بيكلف, بالاخر بيفوتوا على بيتهم مديونين ايه, كرمال
1: بيقعدوا سنين بيسدوا الديون تبع ليلة العرس,
0: كرمال يفرحوا الناس اللي جاي تحكي عليهم اوريدي, عرفتوا.
1: نعم.
0: فديروا بالكم.
1: طيب, من جدة, مدينة جدة السعودية, بيقولوا هناك أساسيات بالحياة الزوجية, كمان الواحد يكون متعلم شرع, الالتزام بما تعلمه والحب, الاحترام والوضوح, وشكرا.
0: وأهلا. كمان من الرسائل, يسعد صباحكم, تحية لأسرة الإذاعة, تحية لأسرة الحبيبة ولوالدة الحبيبة وإخوتي. تدخل الأهل بيحصل مشاكل كتير, فالأحسن عم بيقولوا أنه بلا العرس ما يعملوا العرس, يروحوا على الحج. أمل قدورة, تحيتنا لألك.
1: يسعد صباحكم علي وإيمان من البقاع حوش الحريمة. ممكن يسكون السبب العروس بده عرس ورأس والعريس بده مولد.
0: كمان هيدي بتعمل مشاكل. نعم. 100%. طب ليش بدنا نبلش حياتنا
1: بالمعاصي؟
0: انه ايه مثل تعول راس السنة اخر السنة يلا وبدنا نعمل رقص وفقش وإلى, ليش بدي بلش سنتي انا بالمعاصي؟ ليش بدي بلش حياة زوجية جديدة بالمعاصي؟ بالعكس, مطلوب تروحوا لتاني ميلة. بلشوها بالعبادات, بلشوها بالصلاة, بلشوها بقراءة القرآن, تحصني انت وياه يعني في كتير امور خير انت فيك تعمليها, تبلشي بحياتك بطريقة مختلفة وبتنعكس إيجابا أو سلبا على حياتكم حسب كيف اخترتوا أنتوا تبلشوا, اختاروا صح.
1: ومين قال أنه لما تعملوا مولد بعرسكم يعني ما بتنبسطوا؟ بالعكس, بتنبسطوا, بتصلوا على النبي. أجواء جدا مؤنسة بتكون, يعني نصيحة اللي هلأ عم بيحضر العرس وحاطت براسه بده يعمل أغاني ويجيب دي جي أغاني وهالخبريات, يغير رأيه ويدق دغري لإدارة فريق المشاريع للإنشاد الديني ويحجز فريق لعرسه, وجوهم كتير حلو الصراحة.
0: صحيح. على فكرة من العادات الحلوة عنا ببعلبك أنه قبل العرس بينعمل مولد, بينعمل قراءة مولد للرجال, بيقرأوا, بينجمعوا الكبارية العائلة وبيقرأوا المولد, بعدين بيروحوا بيجيبوا هالعروس من بيت أهلها, وبعدين بيروحوا على المكان المخصص للعرس, فهيدي كمان من العادات الحلوة.

0: كمان من الرسائل رسالة زميلنا الحاج عاهد مبدع عم بيصبح علينا عم بيقول بالغالب أنه فترة التحضير وليلة العرس هو لحظة المواجهة بين فريقين مختلفين، المطلوب جهد مشترك للتعارف المسبق، وبالاختصار برأيي هو تحديد نقاط السيطرة ومن يملك الكلمة والقرار. كما ذكر المطلوب التعامل بالمحبة والعمل على إزالة عوامل التوتر والضغوط على أنواعها، والله الموفق. وقبل عند العايدين هيك بيمرق العرس
1: السيطرة بيسلم. ومن يملك
0: عرفت من عبارات هيك تقيلة
1: تقلتها.
0: نعم.
1: مها صباغ بتصبح علينا. اوكي، قال من الاسباب انه ينفكس العرس انه العريس ما بدها تروح عند رجال تسوي شعره عندهم. نعم.
0: نادية بغدادي تحياتنا لإليك، أهلا وسهلا فيك، وتحية لكل اللي عم يراسلونا وعم يجاوبوا على سؤالنا. شو هن برأيكم الأشياء

0: كمان نادية فغداتي بتقول كتر الطلبات العرس حفلة قبل العرس وبعد العرس وكتران المظاهر وعند أفخم صالونات معروفة صاروا بيعملوا الميك اب. يعني ترجع لنفس النقطة أنه خبرية الشو أوف أنه نحن عم نعمل لننشاف, مش عم يعني مش عم نعمل أنه شيء بسيط وكرمال نفرح ونفرح غيرنا, لا عم نعمل كرمال نحط على عين غيرنا. لما بتصير هيك الأمور وبتنقلب المفاهيم بالعادة بده يصير فيه كتير مشاكل. أنه وين راحت هيدي الأيام لما كنا نعمل الأعراس بصالونات البيت ويجتمعوا الأهل والأحباب والجيران بالبساطة وتكون فوتتها للعروس بقيمة, ويعني كمان ما كانت تصير كتير هيدي المشاكل اللي عم نسمع فيها هلأ, وخاصة بالضغط المالي اللي كتير كبير. يعني البادجت كتير قليل, بدهم يعملوا فيه كل شيء وبدهم يفرحوا الكل وبدهم يعزموا الكل, وهذا شيء ما حيزبط يعني بالغالب.
1: طيب فاطمة عم تقول ما تعملوا عرس إذا بدكم روحوا يعني روحوا مع بعض على الحاج وبلا هالتكاليف, يعني تكاليف العرس قصدها, ما ناقصنا نق وعيون. قالوا الفيديو كليب, صاروا بيعملوا فيديو كليبات كمان.
0: ايه بيعملوا فيديو كليبات
1: وبيعرضوا على الشاشة كمان, يكون فيديو مصورينه قبل العرس على الشاشة وبتلاقي هالتأثر وهي
0: هني عارفين اوريدي بس هلا انه فيكم تعملوا, نحن يعني فينا نعمل اغاني للاعراس وهذا الشيء من اختصاص اذاعه نداء المعرفه. اللي حابب يعمل انشوده كتير حلوه, يغنيه كتير حلوه لعروسته, او انت تغني له لعريسك بصوتك او انت تغني له بصوتك, هذا الشيء اكيد هيدا الخدمه منوفره باذاعه نداء المعرفه. تحيه كتير كبيره للملحن والموزع الاستاذ محمود بابا ناصر.

كمان بدنا نصبح على مين هلا بنشوف. يسعد صباحكم ايمان وعلي. ساره صباح، تحياتنا لك، تحيه لماما وبابا وزوجي، اهلا وسهلا فيك ساره.

0: شو رأيكم نعمل وقت خالي من العرس؟ شو رأيك بهالفكرة يعني وقت خالي من العرس؟ يعني آخر أسبوع من العرس منقرر أنه ما نجيب سيرة العرس نهائي. خلصوا كل شيء قبل، خلصوا كل شيء قبل بأسبوع من النقلة.
1: أيوة.
0: قبل بأسبوع، من بعدها بأسبوع بتبقوا عايشين بسلام وبتركزوا بس على التواصل بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجتك، يعني هيدي التفاصيل بدكم تحكوا فيها وقد تكونوا قراب من بعض. آخر أسبوع اتركوه وقت خالي من العرس، خلصوا كل شيء قبل بأسبوع. اتفقنا؟
1: حلو الفكرة،
0: حلو الفكرة، حبيت أنا.
1: نعم.

0: طيب عنا تحية لمحمود شلحة من درباس، من عفوا من مين؟ من فوزي، فوزي. درباس
1: تحياتنا لألو للشيخ محمود شلحة. أيضا كمان من الأشياء المهم أنه نعملها صندوق للطوارئ، وهذا الصندوق كتير مهم وبسيط. منحط منكون كل فترة الخطبة عم نحط بقلبه هيدي المبالغ القليلة ومنخليه للطوارئ إن كيس عزناه بوقت العرس. هيدا الشيء كتير بيأثر وكتير مهم صراحة.
0: حلو كتير. هذا بعد معنا وقت

0: بهالدقيقتين اللي عندي يوم بدي اقول على النقطه الاولاد قصه الاولاد
1: يعني نوما هنيئا لاولادكم.
0: محمد فخر الدين ذكرني بهالقصه. بتلاقي امرار اعراس فيها يعني كرنفال اولاد كرمس عاملين منك يعني ما بعرف انه رايحين تنقدوا عليهم للعرسين. طب انا والولاد ما بيهدول في بعض الولاد ما بيهدوا. بتلاقي العريس والعروس بلحظه هيك يعني خاصه. بتلاقي الولد راح زحط بفستان العروس ما تجيبوا أولادكم معكم على العرس صراحة.
1: هذا سبل يعني على فكرة لما المدام بتنعزم على عشاء مثلا بتروح بتنيمهم بتدبرهم بتعمل اللي بدك إياه كرمال تروح لحالة هي على هالمناسبة. طب ليش على العرس مدام بدك تاخدي معك 5-6 أولاد
0: ويقعدوا
1: حد العروس ويلزقوها وهي يعني عم تشرشل
0: بيطلعوا
1: يعني.
0: بيقعدوا على الكراسي أول ناس الأولاد. بتلاقي الكبار واقفين مملئين كرسي وبتعملوا إحراج للناس اللي عازمينكم يعني.
1: عن جد ديروا بالكم ديروا بالكم كتير منيح لهالنقطة. وكمان طب خليني بس نقطة أخيرة بدي أحكي فيها هي أنه وزعوا المهام. ما تعملوا كل شيء بإيدكم أنت وأنت. جربوا أنتوا وزعوا المهام على الناس بتوثقوا فيهم حتى ما يزيد ستريس عليكم.
0: بعد الفاصل
1: خذ الفاصل
0: بعد الفاصل قصة جميلة جدا جدا جدا وضيفنا الشيخ سامر قليلات.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسي فود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53. 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في العاشر من شهر أيلول 2026 الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. تثبيت انتشار الجيش في النبطية والمفاوضات قريبا. مطالب المتقاعدين نحو التسوية بمواكبة الموازنة.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت توسيع محطة حاويات المرفأ ضغوط سياسية وغياب للشفافية، عقوبات بريطانيا سؤال التنفيذ.

ومما جاء في صحيفة الديار: متقاعدون العسكريون يصرخون موازنة ظالمة ولن نسكت. غياب خطة طوارئ لبنانية في ظل تدهور الوضع في الجنوب. طاقة ذرية تحيل إيران لمجلس الأمن.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يدعو الأمريكيين لتحمل الحرب حتى الانتخابات مع برميل تجاوز 101، حرب الناقلات 19 مقابل 5، والحرس الثوري يشترط لبنان وحصار اليمن إقفال اللوائح انتخابيا، ونتنياهو يتراجع واليمن مزيد من الأشغال، ولبنان ينتظر مجلس محافظي الطاقة الذرية يحيل إيران إلى مجلس الأمن.
1: ونتابع معنوي صحيفة اللواء. عون والجيش يواجهان الاحتلال، الاعتداءات تهدد التفاهمات. بري يعدل مواعيد جلسات المناقشة واحتواء تحرك العسكريين المتقاعدين. ترامب: الحرب تنتهي بعد الانتخابات والنفط فوق $100. اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية إلى الكونغرس.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: عون التقى سلام والحجار وقيادة الجيش، إسرائيل تعرقل الاتفاق، وزير دفاع باكستان: هجمات الحوثيين على السعودية قد تفعل اتفاقيات مكة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: الحكومة على منصة التصويب، حقوق العسكريين في مواجهة اختبار الموازنة.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت حرب الناقلات تشدد حصار إيران، أسطول طهران تحت النار، والطاقة الزيدية تحيل ملفها إلى مجلس الأمن، ورصد توسع بجبل الفأس. اليمن يثبت مكاسبه ضد الحوثيين ويوسع مسرح العمليات، أجهزة التجسس سلاح إسرائيلي في حرب غزة. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لأن هلأ بعدنا مكفيين بفقراتنا. وسريعا خلينا ننتقل لفقرة قصة وعبرة.

0: روى ابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فابتدرت عيناي أي بكيت، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى.
1: يعني لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وصباح المتابعين، جزاكم الله عنا كل خير.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: مرحبا. الله تعالى يحسن إليكم. دائما بتذكرونا بهذا الخير العظيم وشيء من القصص المعبرة، وهذا من قصص سيد الناس عليه الصلاة والسلام، والذين يعني المسلمون ما زالوا يحتفلون ولو بقي يوم أو يومين من هذا الشهر المبارك. الأفراح ما زالت تعلو وتصدح بمدحه عليه الصلاة والسلام في البلاد والحمد لله. أولا نأخذ من هذه القصة عبر كثيرة أكيد، وحتى هذا الوقت يعني لا يسع، لكن أنا ألخص. أولا أن الزهد في الدنيا هذا شيء عليه كل النبيين، والنبي سيد النبيين صلى الله عليهم أجمعين، فكانوا زاهدين في الدنيا على معنى غير متنعمين بها ولو ملكوها. هذا نبي الله سليمان ملك الدنيا، حكمها، حكم الأرض، ومع ذلك كانت في يده وليست في قلبه، كان كإخوانه النبيين زاهدا. وسيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام عرض عليه أمور كثيرة من قبل الملائكة بأمر من الله، منها أن تجعل له حصباء أرض فيها حجارة صغيرة، أن تجعل له ذهبا، فاختار الآخرة. هذا يدل أن الزهد والتصوف ليس بدعة محرمة وليس شيئا جديدا على المعنى الذي هو الفعل والمضمون، إنما هذا شيء عليه الأنبياء يتركون ولو كان بأيديهم ما ملكوا، ويشتغلون بالعمل للآخرة. فإذا من العمل للآخرة أن تزهد بما في هذه الدنيا، كما جاء في الحديث: ازهد بما في هذه الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. لذلك سيدنا عمر تأثر لما رأى هذا الحال، أن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ينام على حصير. الحصير ليس الحصير الذي نعهده في زماننا، الذي في زماننا يكاد يكون كالحرير بالنسبة للحصير القديم الذي يحكى عنه في الحديث. العلماء يصفونه بأنه كان قاسي جدا كالحبال الشديدة الغليظة. يعني نحن الحصير أحيانا نجلس عليه ساعات ولا يتأثر جنبنا به. أما يعني معالج حتى يكون طري، أما ذاك كان حصيرا قاسيا على الجسد. ثانيا أن النبي كان ينام ولباسه الإزار، الإزار هذا ما يغطي النصف الأسفل من الجسد، كان يلبس أحيانا فوقه الرداء وقميص، وهذا يدل أيضا على ما لبس النبي من اللباس، وهذا من السنة. نحن في بلادنا نستغرب، يعني لولا بعض إخواننا الذين تعلموا الشرع وبعض المتعلمين نراهم يلبسون الإزار نستغرب، أما في بعض البلاد ما زالوا مثل اليمن، بعض البلاد في مناطق الخليج ما زالوا يلبسون الإزار الذي هو ورد في الحديث: اتزروا وتسرولوا. هذا من السنة، يعني مرة البسوا الإزار ومرة البسوا البنطلون نحن بنسميه السروال. احنا اعتدنا في بلادنا في لبنان السروال، ولكن الإزار هذا كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه ما وجد في تتمة الرواية إلا قبضة من شعير قريبة من الصاع، يعني 4 أمداد، يعني كل ما في البيت من المونة المؤنة الطعام شيء من الشعير الذي سيطحن ليعمل خبزا. وورد عن السيدة عائشة أنه كان لا يشبع من خبز الشعير 2 أيام أحيانا يمر عليه لا يأكل خبز الشعير، وأحيانا يمر عليه الأكثر، بل كان أحيانا لا يكون طعامه إلا التمر والماء. هذا شو بدل يا أحباب؟ أولا زهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نحن نقتدي به، بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه، وكثرة الطعام بتؤدي إلى أمراض وتؤدي إلى كسل إلى آخره. لكن نأخذ العبرة من هذا أن النبي كان أغناه الله أعطاه الكفاية، لكن كان يؤثر، كان يعني يقدم غيره على نفسه، يعطي أهله حتى الكفاية، ولكن كانوا يؤثرنا، كنا يؤثرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. سيدنا عمر تأثر أنه ما وجد إلا هذا في بيت النبي، يعني كل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الحصير وشيء من قطعة من الجلد وشيء من الشعير، فبكى، انتبه عليه النبي أنه يبكي، وهذا من حسن المعاشرة أن تتأثر على الصديق. اليوم يكون صديقك إذا وقعت في محنة كأنه لا يعرفك، كأنه غريب عنك، كأنه لا يسمع بك ولا يراك. أما انظروا سيدنا عمر كيف تأثر بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذ منه العلماء دروسا في العشرة والمصاحبة والصحبة والصداقة، وأن تقدم حتى لغيرك وأخيك، وأن تقسم ما كان في يدك بينك وبين من تحب إلى غير ذلك. فلما بكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن سبب البكاء، فأجاب بما أجاب، أن كسرى وقيصر ملوك الفرس والروم كانوا يتنعمون في الثمار والأنهار واللباس وأنت نبي الله وصفوة الله، يعني أفضل خلقه. قال له هذه خزانتك. الخزانة نحن بلبنان فورا من روح إلى الأساس، يعني خشب ورفوف وإلها أبواب ونحو ذلك. الخزانة في لغة العرب ما تخزنه أو تختزنه، يعني ما عندك من أمور في بيتك، قد تكون في وعاء، يعني ما شرط يكون في خزانة، خزانة على المفهوم المصطلح عليه في لبنان. هنا الدرس الأعظم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وهذا من أسلوب الخطاب. لما تلاقي إنسان متأثر بشيء تأتيه بطريقة حتى ترد تأثره للصواب أو للأصوب أو للأحسن، هذه عمل عليها العلماء طرق مخاطبة الآخرين، طرق التأثير في الآخرين. وسيد العالمين كما نعلم يعني جميعا سبحان الله كان سيد الناس وأفصح خلق الله، لكن انظروا الطريقة. عمر متأثر بشيء أعطاه إياها بطريقة ليجاوب فيرتدع ما جرى في نفسه من التأثر. سبحان الله، هذا أمر فيه دروس. الحاصل النبي يقول له عليه الصلاة والسلام: انظر إلى كسرى وقيصر كما أنت تقول لهم الثمار والأنهار، لكن ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ يعني إن ماتوا على هذا لهم الدنيا، تنعموا في الدنيا وانقضى بالموت. أما لنا الآخرة لأننا عملنا للآخرة، يعني الآخرة هنا الجنة، وكلنا سنأتي إلى الآخرة، لكن لما قال لنا الآخرة يعني النعيم في الآخرة. وهذا لأن الإنسان الكافر يوم القيامة لو كان له مثل الدنيا وعشر أمثالها معها يقدمها ليفتدي من عذاب الله لفعل، لكن لا ينفعه. يعني لو كان له يملك الدنيا كلها ويقدمها ليفتدي بشيء من عذاب الله لفعل. فإذا كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما جاء في أحاديث أخرى: لما سقى الله فيها الكافر شربة ماء. لو كانت تساوي عند الله شيئا، لكن لا تساوي حتى جناح البعوضة، يعني هي أخس. فإذا شو المطلوب؟ أن نعمل للآخرة، والعمل للآخرة لابد له من علم وعمل. ولا يصل الإنسان للآخرة للنجاة إلا إذا كان عرف طريق النجاة بالعلم الصافي من أهل السنة والجماعة الذي هو مفتاح الجنة. الله يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. لكن أختم بأمر أن التصوف ولو كان اللفظ ليس مستعملا أيام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن رأس الصوفية في هذه الأمة المحمدية بعد النبي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذن هي ليست بدعة محرمة. والطرق الصوفية الحق هذا شيء حسن، وأخذوا بما ثبت في أحاديث النبي من الأداء في اللباس والمشرب وغيرها من الأمور التي فيها نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وجزى الله عنا نبينا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، فإنه القدوة لنا. وهذا حال، يعني الله يحسن أحوالنا جميعا. لو كنا نحن مقصرين لكن نقتدي بالأكابر، لو كنا مقصرين. أحيانا قد الواحد يتأثر بقصة الآن سمعها، قد سمعها 10 مرات قبل، فلعل الله تعالى يصلح حالنا ببركة هذا. جزاكم الله خيرا وأكرمكم وأحسن الله إليكم، وجزى الله عنا نبينا خيرا وكل من علمنا خيرا، وبارك الله فيكم.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. بدي أشكرك كثير فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، بارك الله فيكم، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله
2: إن شاء الله. أحسن الله إليكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. مع السلامة.

0: لكم نترقبوا إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور سامر إليلات معنا بفقرة قصة وعبرة إن شاء الله يوم الثلاثاء. أما هلأ بيبقى أذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 أيلول، بإذن الله بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:40، العصر 4:12، المغرب 6:59، والعشاء 8:17.
1: لهون بينتهي لقاءنا معكم. بدي أتشكركم كتير متابعينا الكرام. موعدنا التنين بإذن الله
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله بصباح المعرفة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
10: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا في تفسير سورة الجاثية، وهذه الحلقة الثانية، ننوي التقرب إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام باللغة العبرانية، والحكم الحكمة والفقه، أو فصل الخصومات بين الناس، لأن الملك كان فيهم، والنبوة خصها بالذكر لكثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم، ورزقناهم من الطيبات مما أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق، وفضلناهم على العالمين على عالمي زمانهم. ثم قال تعالى: وآتيناهم بينات، آيات ومعجزات من الأمر، من أمر الدين، فما اختلفوا، فما وقع الخلاف بينهم في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم، وإنما اختلفوا لبغي حدث بينهم، أي لعداوة وحسد. إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قيل: المراد اختلافهم في أوامر الله ونواهيه في التوراة حسدا وطلبا للرئاسة، لا عن جهل يكون الإنسان به معذورا. وفيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم. ثم قال الله تعالى: ثم جعلناك، بعد اختلاف أهل الكتاب، على شريعة، على طريقة ومنهاج، من الأمر، من أمر الدين، فاتبعها، فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى وبدعة. وهم رؤساء قريش حين قالوا: ارجع إلى دين آبائك. ثم قال الله تعالى: إن هؤلاء الكافرين لن يغنوا، لن يدفعوا عنك من الله، من عذابه، شيئا إن اتبعت أهواءهم. وإن الظالمين، الكافرين، بعضهم أولياء بعض، يتعاونون على الباطل ويتولون على معاداتك، والله ولي المتقين، وهم موالوه، وما أبين الفضل بين الولايتين. ثم قال الله تعالى: هذا القرآن بصائر للناس، جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، كما جعل روحا وحياة، وهدى من الضلالة، ورحمة من العذاب، لقوم يوقنون، لمن آمن وأيقن بالبعث. ثم قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أظن الذين اكتسبوا المعاصي والكفر، أن نصيرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. المعنى: إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا، وأن يستووا مماتا، لافتراق أحوالهم أحياء، حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات، أولئك على اقتراف السيئات، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والكرامة، وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة. ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون إذا حسبوا أنهم كالمؤمنين. فليس من أقعد على بساط الموافقة كمن أقعد في مقام المخالفة، بل نفرق بينهم فنعلي المؤمنين ونخزي الكافرين. ثم قال الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ليدل على قدرته، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، وهم لا يظلمون، أي ليثيب الله المحسن بالإحسان والمسيء بما هو أهله، لا لنبخس المحسن ثواب إحسانه ونحمل عليه جرم غيره فنعاقبه عليه، أو نجعل للمسيء ثواب إحسان غيره فنكرمه عليه، ولكن ليجزي الله كلا بما كسبت يداه، وهو ما وعد الله به وأوعد، والله لا يخلف الميعاد. ثم قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. وقيل: من اتخذ معبوده ما هويت نفسه. وكانوا في الجاهلية يعبدون ما يستحسنونه، فإذا استحسنوا غيره تركوا الأول وعبدوا الثاني. قال الخازن في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله. وقيل معناه اتخذ معبوده ما تهواه نفسه، وذلك أن العرب كانت تعبد الحجارة والذهب والفضة، فإذا رأوا شيئا أحسن من الأول رموا بالأول وكسروه وعبدوا الآخر. وقيل إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال أبو حيان الأندلسي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله هوى إلا ذمه. وقال سهل التستري: هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. وفي الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال أبو عمران موسى بن عمران الإشبيلي الزاهد رحمه الله تعالى: فخالف هواها وعصها، إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزعي، ومن يطع النفس اللجوج ترده وترمي به في مصرع أي مصرعي. ثم قال الله تعالى: وأضله الله على علم، منه تعالى باختياره الضلال، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه، أو على علم من هذا الضال أن الحق هو الدين الذي يدعو إليه الأنبياء ويعرض عنه عنادا، وختم على سمعه فلا يقبل وعظا، وقلبه فلا يعتقد حقا، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر عبره، فمن يهديه من بعد الله، من بعد إضلال الله إياه، وهو استفهام بمعنى النفي، أفلا تذكرون، تتعظون. فأصل الشر متابعة الهوى، والخير كله في مخالفته. وقال القرطبي: قيل نزلت في أبي جهل، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إني لأعلم إنه لصادق. فقال له: مه، وما دلك على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن. والله إني لأعلم إنه لصادق. قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة، واللات والعزى إن اتبعته أبدا. فنزلت: وختم على سمعه وقلبه. نسأل الله السلامة وأن يثبتنا على الحق ما أحيانا. اللهم أنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم. نبدأ الموجز بآخر التطورات الميدانية في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وفجرا وادي الحجير ووادي السلوقي، بالإضافة إلى تفجيرات في بلدة المنصوري. في الإطار الحكومي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية، بالتزامن مع الجلسة المخصصة لبحث ملف التفرغ ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 16 و15 من أيلول الجاري. دوليا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته العسكرية لإيران، محذرا طهران من مغبة تزاكي، ومعلنا عزمه على ضرب موقع جبل الفأس النووي المحصن بالقرب من منشأة نطنز بحسب روسيا اليوم. وأطلق ترامب هذه التهديدات خلال خطاب ألقاه في مؤتمر للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث قال: نحن نعلم تماما ما يجري، وقد رصدنا وجود نشاط محدود في موقع جبل الفأس الإيراني، وقد نضطر إلى توجيه ضربة لهم في ذلك الموقع أيضا. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجة، مشيرا إلى أن إحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي للتلفزيون الرسمي: تبدأ تقريبا من جهة شهبار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب، وإذا دخلت سفينة تلك المنطقة من دون تنسيق فستقر عليها إجراءات عقابية. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال الساعة الماضية 48 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، وذلك بمقاتلات حربية من طراز F-15 أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية. وأشار في بيان إلى أن طائرة حربية أقلعت من قاعدة الملك فهد في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف، مؤكدا أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل، يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة، تعبنا يا خي. ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل، فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. مراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكر رح يصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى، فليقل بلى. الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما بتقول آمين، بتقول آمين، بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكنة عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نوقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولات، ماذا تقول؟ أولات. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنة عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كمان في مد بدل، آتاه، مش أتاه، آتاه، بتغير المعنى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل. لا يكلف الله نفسا، أظهر، نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس، فذاقت، فذاقت وبال، ما في سين، ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا، لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض، شديدا حركتان، أعطيه حقه. شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حقه اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللثوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب، إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،
إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هي جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بيّنها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان بيراجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لئلا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني، في شهود بيشهدوا لئلا يقع بينهما التجاحد ولئلا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون في شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع بيرجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها، وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص،
وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إنه هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، مجاز بليغ معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله، ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء، بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرة توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقالنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ لما بتحيض شو عدتها؟
والتي لم تحض وعدة الحبلة، فنزل قول الله تعالى واللائي يئس

عدتهن 3 أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع، فطلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قال هن الصغائر التي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أم منقطع الحيض مثلا، قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد 3 أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد 3 أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنظر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد 3 أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا طلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل. وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بيّن التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هو الوسع والطاق، على قدر طاقتك ومالك، أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5-6 أشهر 7 أشهر، فحتى ما يظن ظن إنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى ينفق عليها لا تولد، يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها، فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية، فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاور

يجبر على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقد نزلينا شوي توصي شوي، ما يماكس الأب ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها تعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموه مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه توسعة بعد التحديد: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أن يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمي. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا: هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. المشهد نفسه يتكرر كل يوم جنوبا، تفلت إسرائيلي من الاتفاقات والتفاهمات واعتداءات مكثفة يكمل العدو الإسرائيلي من خلالها سياسة الدمار الشامل التي يرتكبها في كل قرى وبلدات الجنوب. يأتي هذا التصعيد في وقت يتركز التحضير الرسمي لحدثين، الأول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس في 17 من الجاري، حيث سيشارك فيه رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس الفرنسي، والثاني اجتماع الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي يرأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها. على المقلب السياسي الموازي جمود كامل على خط المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، ويبدو أن الحديث عن موعد لجولة جديدة في روما قد أخرج من التداول آنيا ورحل إلى ما بعد انعقاد مؤتمر باريس. في آخر التطورات الميدانية، استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وفجرا وادي الحجير ووادي سلوقي، بالإضافة إلى تفجيرات في بلدة المنصوري، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفادون. هذه التطورات كانت محور اجتماع أمني في القصر الجمهوري خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، دعا إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وعرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وخلال الاجتماع شدد رئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع الجانب الإسرائيلي، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وقال أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد. وكان الرئيس عون قد بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام نهارا الأوضاع الراهنة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية. وتطرق البحث إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني في بيان أن استمرار الاعتداءات وتصعيدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب لا يترك مجالاً للشك حيال نواياه العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار. في الإطار الحكومي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة المخصصة لبحث ملف التفرغ، ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر أمس جلسة مخصصة لاستقبال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. وبعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون الموازنة وعدل بعض موادها، على أن يستكمل البحث الجمعة فيما تعقد غدا أي اليوم جلسة في بعبدة. وكان تحرك العسكريين المتقاعدين في لبنان دخل مرحلة جديدة من التصعيد احتجاجاً على ما يعتبرونها تجاهلاً لمترتباتهم في مشروع موازنة عام 2027، ولسيما لجهة تصحيح الرتب والرواتب وإعادتها إلى قيمتها الفعلية قبل عام 2019. ومع انتقال الاحتجاجات إلى عدد من الطرق الرئيسة في بيروت والمناطق، برزت في المقابل محاولة حكومية لاحتواء التصعيد عبر لجنة وزارية كلفت التفاوض مع ممثلين متقاعدين، وسط تأكيد المحتجين أنهم لن يتراجعوا قبل الحصول على ضمانات واضحة بإدراج مطالبهم في الموازنة. وفي ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف العميد المتقاعد شامل روكوز اللقاء بأنه إيجابي، مؤكدا أن الوزراء أقروا بمترتبات المتقاعدين فيما يجري العمل مع وزارة المال على تحديد الكلفة والأرقام تمهيدا لبناء الخطوات المقبلة على أساسها. وقال روخوز أن النقاش انتقل إلى الجانب المالي، وشدد على أن العسكريين المتقاعدين يريدون أن تعود رواتبهم إلى ما كانت عليه فعليا في عام 2019، وأكد أن لا موازنة في مجلس النواب قبل أن نتأكد من أن مترتباتنا هي ضمنها، وأن المتقاعدين سيبقون في الشارع إلى حين تحقيقها، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم إلحاق الضرر بالمواطنين. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 من الجاري. في سياق المساعدات، تصل ظهر اليوم إلى معبر المصنع الحدودي الدفعة 11 من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، وتضم 14 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة. حياتيا، أوضح وزير الاتصالات شارل الحج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتين المشغلتين للخلوي لمعالجة التسرب في إيرادات التعبئة المسبقة، فالمواطنون يدفعون ثمن الخدمة لكن العائدات لا تصل إلى الشركتين وبالتالي لا تصل إلى الخزينة العامة. ولفت إلى أن الشركتين مطالبتان برفع اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محددة يؤمن ضبط الآلية وتحصيل الإيرادات للصيانة والتطوير، على أن تتخذ الوزارة قرارها على أساسه. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في جديدة، تطورات بالحرب الدائرة بين إيران وأمريكا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته العسكرية لإيران، محذرا طهران من مغبة التزاكي، ومعلنا عزمه على ضرب موقع جبل الفأس النووي المحصن بالقرب من منشأة نطنز بحسب روسيا اليوم. وأطلق ترامب هذه التهديدات خلال خطاب ألقاه في مؤتمر للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث قال: نحن نعلم تماما ما يجري، وقد رصدنا وجود نشاط محدود في موقع جبل الفأس الإيراني، وقد نضطر إلى توجيه ضربة لهم في ذلك الموقع أيضا. في تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج مضيق هرمز ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه، مشيرا إلى أن أحداثياتها الدقيقة ستعلن لاحقا. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي للتلفزيون الرسمي: تبدأ قريبا من جهة تشابار وتشمل جزء من بحر عمان وجزء آخر من بحر العرب، وإذا دخلت سفينة تلك المنطقة من دون تنسيق فستقر عليها إجراءات عقابية. أدانت إيران قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وقال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: لقد اعتمد هذا القرار بضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، ونرى أن لا أساس له ولن يحقق أي نتائج بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. في الملف السوري، تعهد وزير حرب العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثناء مرافقته لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تفقد القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس أحمد الشرع. وإلى اليمن، حيث قال الحوثيون اليوم أن سلاح الجو السعودي شن نحو 40 غارة على محافظات في اليمن في الساعات الماضية غداة إعلان التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية عن هجمات حوثية جديدة على المملكة، بحسب وكالة فرانس بريس. وأفادت وكالة سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين بأن طيران العدو السعودي شن نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب. في المقابل، ذكر الدفاع المدني السعودي أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس للتحذير من خطر محتمل، وذلك للمرة الرابعة خلال 24 ساعة. ونشر بيان على منصة إكس بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال الخطر، بحسب وكالة رويترز. في الملف الفلسطيني، رحبت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأملت في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتساق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض قليلا على الساحل فتعود إلى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 27، أما في الداخل من 17 إلى 33 درجة. الرياح السطحية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: رضا النسل.
1: الله يفتح عليك.

وهاجت العيد

ذكرته

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلبه.

والمنزل ذنبك يا ضوء الماء حبك يا محمد يا

يروى عن أحد الصالحين أن نفسه اشتهت اللحم، فقال لها: اندفعي عني إلى قابل، أي إلى السنة المقبلة. فما زال يدافعها 7 سنين، حتى إذا كان في السنة السابعة أخذ دانقا ونصفا، فأتى إلى صديق له يبيع اللحم، فقال: يا أخي، إن نفسي تنازع

0: نداء المعرفة.
1: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، القصف المدفعي استهدف واديي الحجار والسلوقي وتفجيرات في المنصوري، قصف مدفعي لأطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون وغارة وتفجير في المنصوري، السفارة الأمريكية جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات ولضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا، جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون، جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل وزير الطاقة جو صدي وجرى عرض لآخر التطورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. نائب الرئيس الأمريكي: لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد ترامب. النفط يستقر فوق عتبة $100 بعد الضربات الأمريكية الإيرانية المتبادلة في هرمز. 3 قتلى بضربة أمريكية استهدفت زورقا سريعا في البحر الكاريبي. 4 شهداء إثر قصف منزل في بيت لاهيا وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من غزة. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفاة التوسل عندهم: المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم تر الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة، وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض. هذه الأرض تندك، تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى، والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور، ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس، ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا، ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة والكفار يساقون إلى جهنم، وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون، أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها لا يموتون مهما طال الزمن، والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها، تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه، تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم، أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس والقلفة متصلة بموضعها، أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم، لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

العقيدة المرشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره، العلوي والسفلي، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى. لا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه، ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أغار الطيران المعادي على بلدة المنصوري بالتزامن مع تفجير في البلدة، كما نفذت قوات العدو تفجيرا ضخما جدا في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز مع كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. معيشيا وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزا لمعايير السلامة العامة، تعمم وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات، والذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري بأن أعمال التسفيت مستمرة على الطريق العام في دهر البيدر، ما يستدعي تحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق ترشيش زحلة، فيما يبقى السير القادم من البقاع باتجاه دهر البيدر بيروت سالكا، وذلك حتى الساعة 5:30. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الخيارات المتاحة أمام طهران باتت محدودة، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق معها إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي في هذا المسار. في الأراضي المحتلة، استشهد 4 فلسطينيين اليوم إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت خلال الليل توجيه ضربات جماعية استهدفت مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: من ملك نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا من الهلاك، لأن الغضب يسبب الكفر. كثير من الناس يكفرون عند الغضب، يسبون خالقهم أو يسبون شعائر الإسلام كالصلاة ونحو ذلك، وقد يبعثهم الغضب إلى القتل ظلما، إلى قتل شخص ظلما، وإلى قطيعة الرحم، وإلى غير ذلك من المفاسد.

ولئن أنت عملت من الصالحات فإنما لنفسك تعمل وإن أنت بنيت بناء صالحا فإنما لنفسك تبني

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكربِ.

يا خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.

0: أنت المعصوم من الزلل وثناؤك في كل الكتب، الناس ببابك أفواج والخلق ببحرك أمواج، والعبد لوصلك محتاج ورضاك لعقبى منقلب. الناس ببابك قد وقفوا وعلى أعتابك قد عكفوا، فالعز ببابك والشرف في قربك يا فخر العرب.
1: محمد خير من يمشي على قدمه،
0: في جاهك كل الأحباب فازوا إذ وقفوا بالباب، إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب. وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل، من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب. يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار، وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب، وبجاه الصابر في الدار، وبجاه الليث الكرار، وبآل البيت الأطهار، والصحب الغر اكشف حجبي. وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد، وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب، وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان، تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب. واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهب.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

أهلا بكم. المشهد نفسه يتكرر كل يوم جنوبا، تفلت إسرائيلي من الاتفاقات والتفاهمات واعتداءات مكثفة يكمل العدو الإسرائيلي من خلالها سياسة الدمار الشامل التي يرتكبها في كل قرى وبلدات الجنوب. يأتي هذا التصعيد في وقت يتركز التحضير الرسمي لحدثين: الأول مؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس في 17 من الجاري، والثاني اجتماع الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي سيرأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها. في إطار المفاوضات، أكدت مصادر مطلعة أنه لا جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في المدى القريب، وأن هذا المسار أرجئ إلى ما بعد مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش المقرر في 17 من الجاري بمشاركة الرئيس عون والرئيس الفرنسي والملك الأردني عبد الله الثاني. إلى ذلك، قالت السفارة الأمريكية في بيروت: كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. إن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات أقليمية أو ميليشيات. وأضافت قائلة: إن الولايات المتحدة تشيد بهذه المجتمعات وتدعم حكومة لبنان في هدفها المعلن المتمثل في إقرار السيادة التي يتولى الجيش اللبناني إنفاذها، وضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية حصراً. في آخر التطورات الميدانية، واصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري جنوب سور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. وعمد الاحتلال أخيرا إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها، عبر إنزال مسيرات إسرائيلية براميل تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها. وشهدت بلدة المنصوري ومشاعها منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة أكثر من 10 تفجيرات عنيفة تسببت بارتجاجات قوية شعر بها سكان مدينة صور والقرى المحيطة. وأغار الطيران الإسرائيلي المعادي على المنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وشيحين جنوب شرق صور. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي أقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 بتاريخ 10 من الجاري. ويقضي القانون بتعديل بعض مواد القانون الرقم 23 بتاريخ 14 من آب 2025. في سياق منفصل، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز من كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. في سياق آخر، أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا صباح اليوم برئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، اطلع خلاله على أوضاع المدينة وشؤونها ووضع الأهالي فيها. وأكد الوزير الحجار أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها، وسيتم تعزيز حضور مؤسساتها وأجهزتها في المدينة وفي مقدمها قوى الأمن الداخلي إلى جانب الإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وذلك فور الانتهاء من أعمال ترميم السرايا الحكومية. في الإطار الحكومي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة المخصصة لبحث ملف التفرغ، ينفذ اعتصام للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر أمس جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. وبعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقس إن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون الموازنة وعدل بعض موادها، على أن يستكمل البحث الجمعة فيما تعقد اليوم جلسة في بعبدة. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 من الجاري. مطلبيا صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: تعلم رابطة موظفي الإدارة العامة جميع المواطنين الكرام بأنه لن يتم استقبال المراجعين في الإدارات العامة يوم الجمعة، وذلك بسبب الإقفال وعدم حضور الموظفين إلى مراكز عملهم.
حياتيا نظم أمن الدولة جولات رقبية على المولدات في بيروت وجبل لبنان والجنوب. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة فاطمة عوض بمستشفى فقيه بالسرفند بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-843-995. إذن المريضة فاطمة عوض بمستشفى فقيه بالسرفند بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-843-995. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على شمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس دونالد ترامب: نحن نفوز بالحرب ونتحكم في مضيق هرمز. وأضاف أن إيران تنهار ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي. بدوره أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة حرمت إيران من تصدير منتجاتها النفطية، ما أدى بحسب قوله إلى توقف عائداتها من قطاع الطاقة. وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام طهران باتت محدودة، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق معها إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي في هذا المسار. في الأراضي المحتلة استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقلت وفا عن مصادر طبية أن الشهداء 4 وصلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جراء قصف منزل، كما أصيب عدد من الفلسطينيين وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس وفي المناطق الشرقية من محافظة وسط قطاع غزة. وإلى اليمن، حيث قال الحوثيون اليوم إن سلاح الجو السعودي شن نحو 40 غارة على محافظات في اليمن في الساعات الماضية. غدت إعلان التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية عن هجمات حوثية جديدة على المملكة بحسب وكالة فرانس بريس. وأفادت وكالة سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين بأن طيران العدو السعودي شن نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب. في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخة المطلة على البحر الأحمر. ننتقل إلى العراق، حيث أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أننا لن نسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. على صعيد آخر، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية. وأشارت وكالة الأنباء القطرية قناة إلى أن الاتصال تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين باكستان وتركيا والسعودية الشهر الماضي هي تحالف دفاعي ولا توجد خطط لتوسيعها في الوقت الراهن بحسب وكالة رويترز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليلة الأربعاء الخميس إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء لتعزيز الدعم لكييف وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية. وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان أن الزيارة ستركز على الأولويات المشتركة بين كندا وأوكرانيا، لا سيما تعميق التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، مؤكدا أن بلاده تظل ملتزمة بشدة بدعم دفاع أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض قليلا على الساحل فتعود إلى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 27، أما في الداخل من 17 إلى 33 درجة. الرياح السطحية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-94-350-417.
6: الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي يجريها في مواضيع الكهرباء والنفط والغاز من كل من الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقف هذه الدول حيال الطروحات اللبنانية. عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. وبعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون الموازنة وعدل بعض موادها على أن يستكمل البحث الجمعة. أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتين المشغلتين للخلوي لمعالجة التسرب في إيرادات التعبئة المسبقة، فالمواطنون يدفعون ثمن الخدمة لكن العائدات لا تصل إلى الشركتين وبالتالي لا تصل إلى الخزينة العامة. ولفت إلى أن الشركتين مطالبتان برفع اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محددة يؤمن ضبط الآلية وتحصيل الإيرادات الصيانة والتطوير على أن تتخذ الوزارة قرارها على أساسه. وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100 غداة استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز ردا وفقا لها على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإيرانية بحسب فرانس بريس. وسجل خام برنت بحر الشمال الذي تجاوز الأربعاء عتبة $100 للمرة الأولى منذ تموز ارتفاعا إضافيا بنحو 0.5% الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليتخطى بذلك مستوى $100 ودولار وستين سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر ولو كان غاضبا أو مازحا أو غير منشرح الصدر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد الإسرائيلي مستمر، غارات وقصف يستهدفان العديد من المناطق الجنوبية. السفارة الأمريكية جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، ولضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع وضع الكهرباء، ووزير الزراعة نزار هاني أطلع على الأضرار جراء الاعتداءات ونشر قانون إصلاح المصارف. جلسة لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. لجنة الأشغال النيابية اطلعت من الوزير رسامني على خطة عمل الوزارة للعام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول: لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد الرئيس ترامب. مصدر عسكري إيراني رفيع: القوات المسلحة الإيرانية تستعد للكشف عن قدرات جديدة مرتبطة بالصناعات الدفاعية بالأيام المقبلة. اتصال قطري سعودي لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. روسيا تعلن إحباط مخطط أوكراني لاستهداف السفير البريطاني في موسكو. إصابات في هجوم بزوارق مسيرة أوكرانية على شاطئ سوتشي. سقوط عدد كبير من القتلى إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية في مرفأ صيني. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً وانخفاضها ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد يا يابا
1: حبيبي نعم نعم
0: وان رمت ترقى لصحيح

حبيبي واسلك سبيل الوفا لو في حتف ورداء اصحب عريق الاصل بالجود لك حسن ورداء حبيب قلبي.

0: أفلح من وحد الله.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض. وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا، يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا: إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ابتداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

الله يرحمه الله يرحمه. سنرحل يوما بدون رفيق فرادى، سنمضي بذاك الطريق، فمنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق.

0: الشفيع.
1: سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق، ضعيف الرقيق.

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق أفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

0: هني رضي ومنا علام دهاه شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر في ضم رحيل قريب أغثني إلهي إلهي فإني غريب
1: نرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر في ضم

سنرحل يوما بدون رفيق سنرحل يوما بدون وداع ويبكي الحبيب فراق حبيبه

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد الإسرائيلي مستمر، غارات وقصف يستهدفان العديد من المناطق الجنوبية. السفارة الأمريكية جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، ولضمان أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الدولة حصرا. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع وضع الكهرباء، ووزير الزراعة نزار هاني أطلعوا على الأضرار جراء الاعتداءات ونشر قانون إصلاح المصارف. جلسة لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. لجنة الأشغال النيابية اطلعت من الوزير رسامني على خطة عمل الوزارة للعام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس النووي في إيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول لم تعد هناك الكثير من الخيارات أمام إيران، ويمكننا التوصل إلى اتفاق إذا أراد الرئيس ترامب. مصدر عسكري إيراني رفيع، القوات المسلحة الإيرانية تستعد للكشف عن قدرات جديدة مرتبطة بالصناعات الدفاعية بالأيام المقبلة. اتصال قطري سعودي لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شهداء وجرحى في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. روسيا تعلن إحباط مخطط أوكراني لاستهداف السفير البريطاني في موسكو. إصابات في هجوم بزوارق مسيرة أوكرانية على شاطئ سوتشي. سقوط عدد كبير من القتلى إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية في مرفأ صيني. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ارتفاع بالحرارة جبلاً وداخلاً وانخفاضها ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، اعلموا أن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بالإحسان للوالدين، فالإحسان للوالدين فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونهانا الله عن إيذائهما حتى بالقول: فلا يقل ابن لأحد والديه أف، وأمر الله عز وجل أن نعاملهما بالحسنى، وأمرنا أن ندعو لهما، حتى قال العلماء: يجب الاستغفار مرة في العمر للوالدين المسلمين. واعلموا أنه لا يجوز إيذاء الوالدين لا بالقول ولا بالفعل، لا الأذى الخفيف ولا الأذى الشديد، ويكون عاقا لوالديه من يؤذيهما أذى شديدا، كأن يسبهما بغير حق أو يضربهما بغير حق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه ابن حبان، أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا، وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيعلم من الحديث أن الذي يؤذي والديه أذى ليس بهين في العرف، كأن يسبهما أو يضربهما، أنه يستحق العذاب الشديد. فينبغي على الولد أن يحسن لوالديه ويتأدب معهما وفي حضرتهما، حتى إذا كلمهما أخفض صوته وكأنه يكلم ملكا من الملوك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا دليل آخر على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما عند الله. فليذكر الولد أنهما صبرا عليه في الصغر، وقاما بتربيته، وألبساه، وأطعماه، وأحسنا إليه، وحرساه، وعلماه، وفعلا وفعلا، فماذا يفعل في المقابل؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى لو لم يحسنا إليه في الصغر، هو ليحسن إليهما ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد جعل الله تعالى للأم حقا عظيما على ابنها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والصحابة بمعنى الصحبة. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث يشير إشارة واضحة أن الذي يدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيعمل على برهما والإحسان إليهما وطاعتهما فيما لا معصية فيه، فإن هذا ينال به ثوابا عظيما جدا عند الله تعالى. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان للوالد المؤمن وعلى نيل رضاه فيما لا يخالف الشرع، فقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. معناه أن رضا الوالد يوصل إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألا نضيع ذلك. ومن المفيد أيها الأحبة أن نذكر أن صلة الرحم واجبة، وأولى الرحم بالصلة الأب والأم، ثم الأجداد والجدات، ثم الخالات والأعمام والأخوال وأولادهم ومن كان في معناهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي. فالنصيحة أيها الأحبة أن نحسن لأقربائنا لا سيما الوالدين، ومن كان مسيئا إليهما فليسارع إلى التوبة واستسماحهما، وليغير تصرفه هذا من الإساءة إلى الإحسان. ومن كان عاقا فليتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وليترك العقوق وليبرهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال أبو بكرة رضي الله عنه: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله عليه السلام منعا معناه منع ما أوجب الله تعالى عليه، وهات معناه طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما ورد في الحديث. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون له فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان حفظه. أما معنى كثرة السؤال فهو الإلحاح فيما لا حاجة إليه. اللهم اجعلنا من الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم، وتوفنا مسلمين صالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: نداء المعرفة.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC، للتواصل 70-222-620.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: برنامج منتجات جديدة، منتجات جديدة، جديد المنتجات.
8: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. أصدر معرض برلين الأجهزة الإلكترونية الموجهة إلى المستخدمين الستار على أحدث دوراته التي استمرت أياماً في ألمانيا، وشهد الكشف عن العديد من المشروعات المستقبلية والمنتجات التقنية الفريدة من نوعها. فقد استعرضت شركة تكنو الصينية لصناعة الهواتف المحمولة أحدث المفاهيم التصورية التي تعمل عليها، وهو هاتف مع شاشة بحجم 6.78 بوصة من دون حواف تماماً، وفق ما جاء في تقرير موقع فيرج التقني الأمريكي. وأطلقت الشركة على هذا الهاتف اسم بزلس في إشارة إلى تصميمه الفريد من نوعه، وهو يحمل بداخله مواصفات رائدة سواء كان في الشاشة التي تأتي من نوع أوليد ومعدل تحديث 144 هرتز، أو المعالج الرائد من ميديا تيك مع حافظة عشوائية 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت وبطارية بحجم 6000 ملي أمبير ساعة. من جهتها كشفت شركة راغ وان عن هاتف مغامرة معزز لمقاومة الصدمات ويحمل ميزة ليست معتادة للهواتف الذكية، إذ يمكنك فك الكاميرا الخلفية وإزالتها تماما واستخدامها ككاميرا مغامرة منفصلة حسب التقرير. وفاجأت أبل المستخدمين عندما كشفت عن حاسوب ماك بوك نيو الذي يأتي مع مواصفات اقتصادية وسعر لا يتخطى $600 في تصميم شبابي فريد من نوعه. وعرضت شركة ليكسر الشهيرة في مجال حلول التخزين المحلية قرصا جديدا ينتمي إلى فئة SSD، ويأتي بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وسرعة تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية للكتابة والقراءة بسمك لا يتجاوز مليمترا واحد، ليصبح أشبه ببطاقة بنكية صغيرة. ويعتمد قرص ليكسر ميوز الجديد على منفذ توصيل مغناطيسي خاص به، لذلك ستحتاج للحفاظ على السلك الخاص به، كما يأتي مع حافظة مغناطيسية تدعم توصيله بالهاتف الذكية. ووفق تقرير موقع XDA Developers التقني، وقدمت شركة أنكر الصينية الشهيرة في قطاع الملحقات الجيل الأحدث من سماعات المساعدة على النوم الخاصة بها ساوند كور سليب. وفي هذا الجيل تأتي علبة الشحن مزودة بشاشة لعرض إحصاءات النوم الخاصة بك. وتعتمد السماعات على تقنية عزل الضوضاء النشط للحفاظ على الهدوء أثناء النوم، فضلا عن تصميمها بشكل لا يؤذي الأذن عند ارتدائها واستخدامها مستشعرات خاصة لالتقاط البيانات الحيوية. وتتيح لك الشاشة الموجودة في علبة الشحن التحكم في السماعة والمزايا الخاصة بها بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوصول لهاتفك وفتح التطبيق الخاص به. كشفت شركة دريمي الصينية المختصة بصناعة أجهزة المنزل الحديثة عن أحدث ابتكاراتها، وهو حوض سمك يأتي مع مجموعة من المستشعرات التي تساعد المستخدم في الحفاظ على حياة أسماكه. وتتيح هذه المستشعرات معرفة موعد تغير المياه ووضع الطعام، وإن كانت الأسماك قد تناولت الطعام بشكل جيد أم هناك سمكة مريضة وتحتاج إلى رعاية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة، منتجات جديدة، جديد المنتجات.

0: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن يا رحيم.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لازم يعاقب به في الآخرة. وكذلك من علم أن شيخا يتعاطى التدريس في الدين وهو غير أهل للتدريس يحرف شريعة الله، كذلك التحذير من فرض، بل هذا أشد وجوبا في التحذير، لأن ذاك الذي يغش الناس في معاملاته في التجارة ضرهم في دنياهم. أما هذا الشيخ الذي يفتي بغير ما أنزل الله هذا يضر الناس في آخرتهم، يرميهم في جهنم، هو يكون السبب في دخول النار في دخول جهنم. هذا أولى بالتحذير من الذي يغش الناس في أمور دنياهم. هذا أمر مؤكد، المذاهب الإسلامية كلها هذا عندهم فرض التحذير. إن كان يدعي الشخص التدريس في علم الدين وهو ليس بأهل يجب التحذير منه، كذلك إذا كان رجل يدعي الطريقة وهو ليس بأهل التحذير منه فرض مؤكد. هذا الأمر واجب لازم نعمل به ولا نحابي الناس به دين الله تعالى. كائنا من كان الغشاش في أمر الدنيا، الغشاش للمسلمين في أمور دنياهم والغشاش للمسلمين في أمور دينهم، فرض علينا أن نحذر منه، وعلى هذا نبقى إن شاء الله.

إخوات الإيمان، نداء إنساني عاجل. المريض محمد وليد عجينة الموجود في مستشفى حمود في صيدا بحاجة غدا إلى بلاكيت دم من أي فئة كانت. للتواصل 70 059 789. إذن المريض محمد وليد عجينة الموجود في مستشفى حمود في صيدا بحاجة ماسة غدا إلى دم من أي فئة كانت. للتواصل 76 059 789. لبوا للحاجة القصوى جدا وبارك الله.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: من مواقف يوم القيامة، أحباءنا المستمعين، دخل أحد الأكابر على أحد الصالحين وهو يحتضر، أي في أنفاسه الأخيرة، فدمعت عين الداخل وقال: الله يشفيك ويعافيك. فقال الرجل الصالح: تراني أخاف من الموت، إنما أخاف مما وراء الموت، إن لمواقف يوم القيامة وقعا شديدا في نفوس الناس، وللتعرف أكثر عليها للاستعداد للنجاة فيها بإذن الله، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، فلنخلص النوايا لرب البرايا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه،

0: يا رسول الله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والميزان، وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة، له قصبة وله عمود وكفتان، إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى السيئات. الله يخلق من الحسنات أجراما فتوزن، ومن السيئات أجراما فتوزن. وقال بعض العلماء: صحائف الأعمال هي التي توزن، فالمؤمن له كفتان، وأما الكافر فله كفة واحدة، وهي كفة السيئات، ليس له كفة للحسنات. يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالميزان، وهذا شيء حق ثابت موجود. الله قال في القرآن: والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ، يعني يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. فإذا هذا يجب الإيمان به. والميزان هو ميزان حقيقي لكن كبير، له عمود وقصبة وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. المؤمن توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن تساوت حسناته وسيئاته يبقى مدة على سور الجنة على الأعراف ثم يدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة، وأما الكافر فليس له حسنة واحدة، إنما توضع سيئاته كالجبال في كفة السيئات، ثم يؤمر به إلى جهنم، ثم يؤمر به إلى النار. وهون سؤال: إذا واحد قال لك: يا شيخ، كيف عم بتقول كفة للحسنات وكفة للسيئات، مع أنه هذه شو أعراض؟ الحسنات والسيئات أعراض، فكيف عم بتقول كفة للحسنات وكفة للسيئات؟ الجواب ما قاله العلماء: إن من الحسنات يخلق الله أجراما فتوزن، ومن السيئات يخلق الله أجراما فتوزن، ما في إشكال. وبعض العلماء قال: صحف الأعمال هي التي توزن، صحف الأعمال هي التي توزن. فإذا يجب الإيمان بهذا، يجب الاعتقاد الجازم بوزن الأعمال يوم القيامة، لأن هذا مما ثبت في القرآن والحديث والإجماع. فنحن نؤمن ونصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والنار، أي جهنم، وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن موجودة تحت الأرض السابعة، ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها. بدأ هنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن النار، عن جهنم، أجارني الله وإياكم منها. النار وهي جهنم مقرها تحت الأرض السابعة، من فوق، من ضمن السماوات، لا، هي منفصلة عن الأرض السابعة، وهي سوداء مظلمة. بعض الناس شو بيقولوا؟ جهنم الحمراء. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول عنها: فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. يجب الاعتقاد بأنها الآن موجودة مهيئة معدة، وفيها العقارب والحيات، وفيها ما ورد في القرآن، وفيها ما ورد في القرآن من أصناف العذاب، وفيها ما ورد في القرآن من شراب الكفار الذي يسقونه في جهنم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جهنم موجودة ومعدة ومهيئة الآن، وليس كما قالت المعتزلة ستوجد فيما بعد، وهذا كذب. الله ماذا قال في القرآن؟ أعدت للكافرين، ولا يقال عن غير الموجود أعد. الله قال أعدت للكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار، رأيت النار يعني هي موجودة. ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ودخلها، ورأى النار من غير أن يدخل إليها. إذن جهنم موجودة، كيف بيقول الرسول رأيتها؟ يعني موجودة. ما قال سأراها يوم القيامة، قال رأيت النار، قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. سئل لماذا؟ لأنهن يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يعني هذه المرأة التي تلعن ولدها بغير سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن زوجها بدون سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن أهل زوجها بدون سبب شرعي، وهذه معصية من الكبائر. طيب كل مرة بتقول لبنتها ولا ابنها الله يلعنك الله يلعنك بدون سبب شرعي، بيكون عليها معصية من الكبائر، بيكون عليها معصية من الكبائر. والرسول قال لعن المسلم كقتله، مش يعني نفس الذنب، لا، القتل أكبر بلا شك، لكن هذا للتشبيه. يعني لعن المسلم بلا سبب شرعي ذنب كبير عظيم. قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. شو يعني يكفرن العشير؟ تنكر جميل زوجها عليها. يعني بيكون صار له 40-50 سنة بيشتغل من الصبح لليل، وبيجيب وبيحمل وبيعتل، اليوم اللي بتزعل منه بتقول له ما في خير لإلنا، ما شفنا يوم خير منك بعمرك، ما فرجيتنا يوم خير، أو ما شفنا منك منيح بعمرك بحياتك. ماذا قال العلماء بهذا القول منها له؟ كأنها مزقت قلبه. فهذه كبيرة هذه. فالنساء لتتقي الله، من كانت كذلك لتتقي الله. وكثير من النساء نعوذ بالله لا يعرفن قدر الزوج، كثير من النساء لا يعرفن قدر الأزواج، تؤذيه وتتطاول عليه وتظلمه وتفتري عليه بغير حق، تؤذيه بغير حق، تؤذيه ظلما وعدوانا، تسبه، تشتم أهله في وجهه، تفعل ما يحرق قلبه. بيجوا مثلا أهله لعنده بتزعبهم، تجي أمه لعنده بتزعبها، بتقول له يا أنا يا أمك. وعجيب من بعض الرجال أنه بيطاوع مرته على أمه، عجيب من بعض الرجال أنه يقف مع زوجته في ظلم أمه. ما عم نقول أمه ظالمة، لا، عم نقول الزوجة ظالمة. يعني بتكون أمه للرجل ما ظلمت الزوجة، يعني حميتها بالعامية، ما ظلمتها ولا أذيتها، بس هيدي الكلمة هي متسلطة بالعامية، متسلطة يعني على البيت، تقول له يا أنا يا أمك، بيوقف مع زوجته في ظلم أمه. والرسول ماذا قال؟ أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وماذا قال؟ وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فبتظلم زوجها وتطلب من الزوج يظلم أمه، أعوذ بالله. شيء عجيب غريب، شيء عجيب غريب. هي تظلم زوجها وتطلب منه أن يظلم أمه. فبعض الأزواج، بعض الأزواج ظلام، وبعض الزوجات ظالمات. المسألة يا إخواننا ويا أحبابنا، الفائز هو التقي. يعني نحن مع العدل، مش مسألة مرأة ورجال، مسألة من المظلوم ننصره، ندفع عنه الظلم، من الظالم نعاونه على نفسه في منعه من الظلم، نمنعه من الظلم. فبدهم ينتبهوا النسوان اللي بتتلعن على زوجها وأولادها وأهلها وإخواتها وجيرانها والناس والدكنجة بغير حق، هذه ملعونة، ملعونة. والتي تنكر جميل زوجها عليها كمان تدارك نفسها. قال إحدى الصحابيات خافت أن تتزوج، قالت أنا لا أتزوج. قيل لها هو حلال، قالت حلال، لكني أخاف أن أجيء يوم القيامة ولم أكن قد وفيته حقه. ما قبلت تتزوج. هي بتعرف الزواج حلال، ما حرمت الزواج، أفقه مني ومنكم هي، بس من شدة خوفها من الله خايفين، قال تظلم زوجها، خايفين إذا تزوجت تظلم زوجها. وفي المقابل في بعض الرجال ظالمين كمان. نحن عم نقول لكم نحن مع الحق، نحن مع الحق، مش مسألة عصبية رجال ضد مرة ومرة ضد رجال، لا لا. فهنيئا لمن اتقى الله، هنيئا لمن اتقى الله. فشو بيقول الشيخ رحمه الله؟ يقول ومن دليل هذا الحديث النساء ناقصات عقل ودين، أنهن يناقشن في ذلك، أنهن يناقشن في ذلك. هذا من سب للنسوان، بدهم يفهموا النسوان أنه هذا الحديث من سب لإلن. النساء ناقصات عقل ودين، يعني لما تكون بالحيض ما بتصوم ولا بتصلي، هذا نقصان دينها. هذا في مسبع المرأة شيء؟
1: لا،
0: ليس مسبة للنساء. وهذا ورد في رواية أخرى للحديث، هو الرسول قال أليست تترك الصلاة والصيام في حيضتها؟ فذلك من نقصان دينها. هذا هو. طيب وعقل؟ معناه أن قوة عقل الرجل غالبا أقوى من قوة عقل المرأة. وفي الشهادة الرجل يعدل شهادة شو؟ اثنين من النساء. طيب هذا معناه، لكن يوجد بعض النساء أذكى بكثير من بعض الرجال، واضح؟ لكن من حيث الغالب هذا عند الرجال أكثر. هل في الأنبياء نساء؟
1: لا،
0: كلهم رجال، كلهم رجال. والقول اللي بيقول انه في ستة من النسوان نبيات، في قول انه ستة من النساء نبيات، هذا قول ضعيف. انه حواء وسارة وهاجر ومريم وأم مريم وأم موسى، هول الستة، القول بأنهن نبيات هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالحاصل هذا الأمر يجب الاعتقاد به والتصديق بأن جهنم موجودة معدة مهيئة الآن، وأنها باقية إلى غير نهاية، لا تفنى ولا تزول، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. الله ماذا قال في القرآن؟ خالدين فيها أبدا. نحو 60 آية في القرآن، نحو 60 آية في القرآن تدل على تخليد جهنم وتخليد أهلها. طيب القرآن والحديث والإجماع على بقائها، من من العلماء نقل الإجماع؟ الحافظ السبكي. من من الحفاظ نقل الإجماع على بقاء النار وعلى كفر من قال بفنائها؟ السبكي. عنده كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فيه نقل الإجماع على أن النار باقية غير فانية لأن الله أراد لها البقاء، وعلى كفر من قال بفنائها، وعلى كفر من قال بفنائها، لأن من الجهال الذين يستخفون بالدين ويستهزئون ويظنون في أنفسهم أنهم يمزحون أو يلعبون، يقول غدا أنت تدخل النار وأنا أدخل الجنة فأعطيك ماء من الجنة فتطفئ النار. هذا سخافة، هذا القول سخافة، وهذا كلام استهزاء بالدين، هذا تكذيب للقرآن. لماذا؟ لأن الله قال خالدين فيها أبدا، فأجمعت الأمة على تخليد الكافرين في جهنم وأنها غير فانية، غير فانية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية، فهي باقية بإبقاء الله لها، ليس بذاتها، لا، إنما بإبقاء الله لها، الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. لذلك قال الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار: من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. هذه احفظوها. الحاصل النار موجودة الآن، مهيئة، معدة، وهي تحت الأرض السابعة، مش بالسماء، مش فوق. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول فهي سوداء مظلمة، ومش بالفضاء ولا في السماء. ليش؟ لأنه صح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النار تحت الأرض السابعة. إذن هي موجودة، معدة، ومهيئة، وهي تحت الأرض السابعة، ليست فوق وليست حمراء، ليست فوق وليست حمراء، إنما هي منفصلة عن الأرض السابعة. الأراضي هذه التي تحتنا كل واحدة منفصلة عن الأخرى، ليست ضمن بعضها وليست متصلة ببعضها. الله يقول في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها أن الله خلق سبع أراضين، فإذا ومن الأرض مثلهن. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل أرض، في كل أرض كما في أرضنا هذه إلا البشر، إلا البشر، يعني الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض. الله ماذا قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب الأراضي اللي تحتنا فيها بهائم وفيها جن وفيها أنهار، فيها شمس وقمر، لكن ليس فيها بشر، ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض فقط. فالحاصل جهنم تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، لأن جهنم ماذا قلنا؟ باقية إلى غير نهاية، والأراضي هذه شو؟ تفنى، والسماء تفنى، والجنة لا تفنى، والنار لا تفنى،
1: لأن الله شاء لهما البقاء إلى غير نهاية. فالجنة ليست ضمن السماوات، والنار ليست ضمن الأراضي التي تحتنا، إنما هي منفصلة عنها. والجنة منفصلة عن السماء السابعة، لأن السماوات والأرض تفنى، والجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما إلى غير نهاية. قال المؤلف رحمه الله: والصراط، يعني يجب الإيمان بالصراط، يجب التصديق والاعتقاد الجازم بحقية هذا الأمر، لأن الرسول أثبته، لأن الرسول أخبرنا عنه، وما قاله الرسول حق وصدق. والصراط وهو جسر عريض، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، أي تنزلق من تحته الأقدام، إلا من ثبته الله يمد على ظهر جهنم فيرده الناس وتجري بهم أعمالهم. فالشخص على حسب عمله يكون في الصراط، مروره على الصراط على حسب أعماله، يعني أعمال الإنسان. أحد طرفيه، يعني أحد طرفي الصراط، أحد طرفيه في الأرض المبدلة. وما هي الأرض المبدلة؟ بعدما يموت الإنس والجن، بعدما يموت الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى يأمر عزرائيل فيقبض أرواح العالمين، ولا يبقى من الإنس أو الجن من هو على قيد الحياة، بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، وآخر من يموت هو عزرائيل. ثم الله تعالى بعد ذلك يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. ابن عباس يقول بينهما 40 سنة. ينفخ النفخة الثانية، الله عز وجل يحيي الذين كانوا قد ماتوا، ويبعث الخلائق، ويحشر الناس على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة أوسع من هذه الأرض. قال في صفتها، قال ابن عباس: في صفتها كالأديم المشدود، يعني كالجلد المشدود، ليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها طرقات معلمة، الناس يمشون هكذا كالذي يمشي ولا يعرف إلى أين. الله يحسن ختامنا جميعا، الأمر مخيف. ليس فيها علم لأحد، بيضاء كقرصة النقى، كالرغيف الذي صنع من الدقيق الصافي الأبيض، تكون بيضاء كالفضة. هذه الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض المبدلة، هنا يقول المؤلف عن الصراط: أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، يعني تحته النار، تحت الصراط، يعني تحته النار. معناه أن هذا الصراط يكون أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي باب الجنة، وتحته جهنم، من وقع عنه وقع إلى النار. الله يسلمنا جميعا، الله ينجينا جميعا بجاه رسول الله وبحرمة القرآن العظيم. الله يسلمني وإياكم جميعا من النار ويدخلنا الجنة. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل على نجاة نفسه لذلك اليوم. العاقل الذكي هو الذي يعمل على سلامة رأسه ذلك اليوم، وإلا فمن وقع عن الصراط ونزل ينزل إلى جهنم. الله يحفظنا جميعا ويسلمنا منها. وما ورد في صفته أنه أدق من الشعرة، وأحد من السيف، قال العلماء فيه معناه شديد الخطورة، شديد الخطورة، ليس معناه الظاهر، لأن كيف يمشي عليه الناس إذا كان ظاهرا أدق من الشعرة، إن معناه شديد الخطورة، لأن من وقع عنه يقع إلى جهنم، هذا معنى أدق من الشعرة وأحد من السيف. لذلك هنيئا لمن اتقى الله في هذه الحياة الدنيا قبل فوات الأوان. قال المؤلف رحمه الله: والحوض، وهو مكان عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، يصب فيه من ماء الكوثر، يصب في هذا الحوض من ماء الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصب فيه من ماء الجنة، أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، لكن يشربون من الجنة للتلذذ، ليس للعطش، إنما يشربون للتلذذ ليس للعطش. لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالحوض، يعني هذا يجب الإيمان به، هذا يجب تصديقه، لأنه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة عرضه شهر ومسيرة طوله شهر، هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة بعدما يعبر المؤمن الصراط، وقبل أن يدخل الجنة يشرب منه، وفيه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج. النبي يكون واقفا عنده يذود عنه من ليس من أمته، يذود عنه من ليس من أمته. الله يريدنا جميعا حوض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من شرب منه لا يعطش بعد ذلك إلى أبد الآبدين. طيب في الجنة يشربون، يشربون للتلذذ وليس للعطش، يشربون تلذذا وليس عطشا، كما أنهم يأكلون تلذذا وليس عن جوع، وليس عن جوع، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ ولحم طير مما يشتهون. تلذذا يأكلون، تلذذا يشربون، ليس عن جوع وليس عن عطش، ليس عن جوع وليس عن عطش. فهذا أيضا مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، وهي طلب الخير من الغير للغير، هذا تعريف الشفاعة. فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله تعالى إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. هون هلا بلش يحكي المؤلف عن الشفاعة. والشفاعة حق ثابتة ورد في القرآن في آيات كثيرة وفي الأحاديث والإجماع. أما من القرآن قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإسلام. الشفعاء لا يشفعون إلا للمسلم. الله يقول في القرآن عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني لا شافع يشفع لهم. ليس معناه أن من الشفعاء من يأتي فيشفع للكفار فترد شفاعته، لا، هذا لا يليق. إنما معنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي أن هؤلاء لا يشفعون إلا للمسلم، الشفعاء كلهم لا يشفعون إلا للمسلم. في القرآن آيات كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما من الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن هنا نعرف أن هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي معناه أن الرسول والشفعاء يشفعون لأهل الكبائر، يعني للمسلمين للذين ماتوا على الإسلام ولو كانوا مرتكبين للكبائر، ولو كانوا بلا توبة، يعني من أهل الكبائر ماتوا بلا توبة، الرسول يشفع لبعضهم يوم القيامة. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث يفيدنا أن هذه الأحاديث المكذوبة باطلة ومردودة. أي أحاديث؟ من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة. ليش؟ تعارض الأحاديث الصحيحة. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن لم يصلي السنة فوت على نفسه الخير. لكن كيف يقال النبي لا يشفع له؟ مين هو اللي ما بيشفع له؟ الكافر. يعني كيف تكفرون المسلم الذي يترك صلاة السنة؟ هذا خلاف شريعة الله، خلاف الإجماع، خلاف عقيدة أهل السنة. إذا كان الطحاوي بيقول في العقيدة ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، إذا كان مرتكب الكبيرة قد يشفع له الرسول. هذا المسلم الذي لم يصلي السنة لم يرتكب كبيرة بل ولم يرتكب صغيرة، كيف يقال الرسول لا يشفع له؟ ليش هو كافر؟ ليس كافرا. فكيف يقال ليس من أمتي ولا تناله شفاعتي ويأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم؟ هذا كذب، الرسول ما قال هذا. انتبهوا على أننا نرغب بصلاة السنة ونؤكد عليها ونصليها. مش ورد في الحديث أن من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لما بتصلي 12 ركعة في اليوم من السنة لك بيت في الجنة. أنت بيت الدنيا كم تتعب كم تشقى لتحصل بيتا في الدنيا، إن حصلت، إن حصلت. وبيت الدنيا لو كان من ذهب إلى الزوال، قصور الدنيا لو كانت من ذهب إلى الزوال إلى الخراب، وستموت فيها لن تخلد. طيب هذه بيوت الدنيا، كيف وبيوت الآخرة باقية ولا زوال فيها ولا موت فيها ولا نكد فيها ولا جوع ولا عطش ولا عري؟ ب 12 ركعة تأخذ بيتا في الجنة. فأكثروا واستكثروا لأنفسكم، أكثروا من صلاة السنة. لكن شو بيقول العلماء؟ اللي عليه قضاء بيخلص القضاء ويصلي سنن. أليس قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من الفقهاء ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نحن نجمع بين الفرض والنفل، يعني بنصلي الفرائض
0: ما بنترك السنن، مصلي سنن أيضا، بس اللي عليه قضاء بيخلص القضاء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وابن حبان: من نام عن صلاة أو نسيها فالأمر فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا انتبهوا معي، هذه الأحاديث الثلاثة: من لم يصلي سنتي ليس من أمتي، من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم مكذوبة على الرسول. الرسول ما قالها، بل الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي. واسمعوا لهذا الحديث: روى البخاري في الصحيح والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. يعني من عظم ذنوبهم دخلوا جهنم، بس مسلمين منهم كفار، لأنه قال بشفاعة محمد، قال يخرج قوم من النار، والكافر لا يخرج منها. إذن أول دليل في الحديث: يخرج قوم من النار والكفار لا يخرجون، يعني هذا منه كافر، مسلم عاصي. الدليل الثاني: بشفاعة محمد، والنبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليس للكفار، للمسلم العاصي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ويدخلون الجنة والكافر لا يدخل الجنة، معناته أهل الكبائر مسلمين منهم كفار، فكيف يكفرون المسلم الذي لا يصلي السنة؟ هذا خلاف شريعة الله وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ما هي الشفاعة؟ طلب الخير من الغير إلى الغير، ولا يقال الله يشفع، لأن الله لا يرجو شيئا من غيره، بل الشفعاء يرجون الله. الشفعاء هم يرجون الله أن يسقط العقاب عن بعض العصاة، فالشفعاء هم يطلبون من الله، هم بحاجة إلى الله، هم يرجون الله. إذن انتبه، الشفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، والله لا يرجو شيئا من أحد، فلا يقال الله يشفع، لا يقال الله يشفع. من الذين يشفعون؟ الأنبياء، الأنبياء شهداء المعركة، شهداء المعركة يشفعون، بيشفع بسبعين من أهل بيته المسلمين. مين كمان بيشفع؟ الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين، يشفع لأبويه المسلمين. مين كمان؟ العلماء العاملون مثل الشافعي وأبو حنيفة، مالك، أحمد، الأوزاعي، سيدنا علي، أبو بكر، عمر، عثمان، الحسن، الحسين، السيدة فاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم. الله رحم هذه الأمة، أمة محمد أمة مرحومة، والشفعاء فيها كثر، الحمد لله. الشفعاء في أمة محمد كثر. تصوروا أنه بشفاعة بعض الناس يعتق كقبيلة كلب ومضر، وهي من أكبر قبائل العرب بأحجامهم بأعدادهم، بشفاعة بعض الشفعاء يعتقون من النار من العذاب. وقال بعضهم: هذا الواحد إما أنه فسر بعثمان بن عفان رضي الله عنه أو بأويس القرني. طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء في هذا العدد، يعني هي بمئات الآلاف، هذه القبائل من قبائل العرب بمئات الآلاف،
1: طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء من حيث العدد، طيب عندك أبو بكر الصديق يوم القيامة يظهر شأنه العظيم وشرفه الكبير فيشفع في خلق كثيرين من المسلمين العصاة. أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء. طيب أبو بكر في كم يشفع؟ وعمر في كم يشفع؟ وعثمان في كم يشفع؟ وعلي في كم يشفع؟ وعدوا إذا كان العشرة المبشرين لحالهم، طيب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والسيدة عائشة، يعني الله عز وجل رحم هذه الأمة. ثم العلماء الأولياء في أمة محمد كثيرين، يعني عندك علماء أولياء هؤلاء أيضا يشفعون. العلماء العاملون، من هو العالم العامل؟

0: من جوا ومن برا على الشرع. فالعالم العامل يعني العالم الولي، وإلا في علماء منهم أولياء، في كتير ناس بيحفظوا العلم لكنهم ليسوا أتقياء ليسوا أولياء، ما وصلوا إلى هذه المراتب. لذلك قال العلماء العبرة بالالتزام وليس بكثرة المحفوظات. قد تشوف واحد حافظ 20 متن 20 متن بأنواع العلوم، قد تشوف واحد حافظ 200 متن لكنه ليس ملتزما، لا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات باطنا وظاهرا، يعني لا يكون وليا. فمن هو العالم الذي يشفع؟ العالم الولي، هذا معناه العلماء العاملون، العالم العامل هذا الذي يشفع. أما بعض الناس قد ترون منهم حفظا للمعلومات هم عند الله ليسوا أولياء، فلا تنغشوا بالمظاهر، لا تنخدعوا بالمظاهر، الله تعالى أعلم بعباده. قد تشوفوا شخص بالشارع ما تعتبروه ولا تسلموا عليه ويكون عند الله من الأولياء، ها؟ وقد يكون إنسان بارز بين الناس وله شهرة والناس يحبونه ويحترمونه وهو لا وزن له يوم القيامة، وهو لا وزن له يوم القيامة. الله يصلحنا. أليس ورد في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والحمد لله، هللوا وصلوا على رسول الله.
1: مستمعين الأحبة، وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الشاملة لبعض مواقف يوم القيامة العظيمة، وقد ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وجعلنا وإياكم من الآمنين المطمئنين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية، يتركز التحضير الرسمي لحديثين، الأول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس في 17 أيلول الجاري، حيث سيشارك فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، وثاني اجتماع الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك التي سيرأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها، وعلى المقلب السياسي الموازي جمود كامل على خط المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. ويبدو أن الحديث عن موعد لجولة جديدة في روما قد أخرج من التداول آنيا ورحل إلى ما بعد انعقاد مؤتمر باريس. وربطا بذلك، أشار متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع، بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة.
7: جولة الصحافة.
8: قالت صحيفة النهار إذ بدأت الاستعدادات لاجتماعات تكتسب أهمية في نيويورك سيعقدها رئيس الحكومة نواف سلام ابتداء من 19 من أيلول على هامش تمثيله لبنان في الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. بدأ واضحا أن الجانب الأمريكي تدخل بقوة في الأيام الأخيرة للجم وتيرة التصعيد الميداني في الجنوب حيث انحسرت نسبيا موجات الغارات الإسرائيلية الكثيفة ولم يقف الأمر على الواقع الميداني، بل عاودت واشنطن التجديد على استمرار المسار التفاوضي بين لبنان والجانب الإسرائيلي بعدما تصاعد التشكيك في إمكان انعقاد الجولة التفاوضية الثامنة في روما بسبب التأخر في تحديد موعدها والتخوف من ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل.
7: جولة الصحافة.
8: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض بحثوا سرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استمرار الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية من ولايته. وبحسب الصحيفة ناقش نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون مع ترامب احتمال مواصلة إيران مقاومة الضغوط ما قد يؤدي إلى امتداد الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب في عام 2029. وأشارت إلى أن ترامب يتحدث كثيرا عن مساعديه عن رغبته في التوصل إلى حل سريع للحرب، لكنه يدعم في الوقت نفسه إقرار حصار اقتصادي طويل الأمد لإجبار النظام الإيراني على تفكيك برنامجه النووي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616.

0: 16 669.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
2: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
3: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
4: أهلا بكم. قال إبراهيم ناصر الدين في صحيفة الديار: تشير أوساط مطلعة على الأوضاع الميدانية جنوبا إلى أن حزب الله لا يتعامل مع التصعيد الإسرائيلي باعتباره مجرد حملة انتخابية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وإن كان جزء من ارتفاع نسق الاعتداءات متصل باقتراب موعد تلك الانتخابات، وإنما يتعامل مع ارتفاع نسق الغارات الجوية ومحاولات القدم البرية باعتبارها خطة معدة سلفا، ويجري العمل على تنفيذها ميدانيا حيث يستفيد العدو من هامش حصل عليه من الإدارة الأمريكية في ظل وقف النار المعلن، ويحاول إقرار وقائع على الأرض دون دفع تكلفة بشرية ومادية ودون التسبب باندلاع حرب واسعة لا يريدها الأمريكيون راهنا. وتقول تلك المصادر: لا تنتظر قيادة حزب الله تجاوز الحكومة الإسرائيلية لما يعتبر خطوطا حمراء للرد على الاعتداءات، لأن جيش الاحتلال سبق وتجاوزها خلال الأيام الماضية باستمرار عمليات الهدم والتفجير في القرى المحتلة أو بالاستهداف المتعمد للمدنيين، لكن للميدان حسابات دقيقة ومعقدة وكافة السيناريوهات موضوعة على الطاولة. إرادة القتال لم تتغير، والتجهيزات اللوجستية لاستئناف العمليات على نطاق أشمل وأكثر قوة يحتاج فقط إلى قرار شورى الحزب بعد أن بلغت الاستعدادات ذروتها، لكن متى ووفق أي استراتيجية؟ لا جواب حتى الآن، لأن الأمور باتت أكثر تعقيدا من أي يوم مضى، وحسابات الجدوى والتكلفة تتجاوز حدود ساحة القتال في الجنوب الذي بات جزءا من المواجهة الواسعة على مستوى المنطقة، حيث يجري التقويم يوميا ودون انفعال في ظل مواكبة فاعلة لخطوط التماس المشتعلة من مضيق هرمز حتى باب المندب. في الخلاصة، لن يطول الصمت كثيرا، وقد يفرز الميدان أجوبته مبكرا، خصوصا أن قوات الاحتلال ترفع من نسق المواجهة الشاملة التي قد تصبح أمرا حتميا إذا لم تتبلور تسوية كبرى على مستوى المنطقة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني،
15: شركة السماك.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور أي للمعظم. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات. هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية. كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها.

فهلا تأثرتم بسيرة خير الأنام؟ هلا كنتم مع الضعفاء والأرامل والمساكين؟ هلا كنتم للأيتام والفقراء والمشردين؟ هلا شهدتم جنائز الفقراء قبل الأغنياء والأثرياء؟ صلى الله

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى. فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا، أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي: باب الصدقة عن الميت، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى هذه السورة؟ ومن المخاطب بقول الحق سبحانه قل أعوذ برب الفلق؟ قل يا محمد يا أشرف الخلق، أعوذ يعني أستجير برب الفلق. والفلق كما قال ابن عباس هو الصبح. أستجير بالله رب الفلق، رب الصباح، رب النهار، خالقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أستجير بالله تعالى من المخلوقات التي هي شر والتي هي من خلق الله عز وجل. أحبتي، في السورة الكريمة تصريح بأنه لا خالق إلا الله، وبأن الخير والشر كل ذلك بخلق الله عز وجل ومشيئة الله تبارك وتعالى. وإنا نستجير بالله، نلتجئ إلى الله ليحفظنا من المخلوقات التي هي شر. ومن شر غاسق إذا وقب، ما الغاسق؟ هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ معناه إذا أظلم، إذا انتشر، إذا اشتدت الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، يا رب احفظنا من الأشرار، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يأتي من الفتن في الليل. تنتشر الشياطين في الليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أول الليل من المغرب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن يعقدن السواحر، يجتمع السحرة ويعملون عقدا، قد يأخذون من شعر بعض الناس أو من بعض أشيائهم ثم يعقدونها، وعلى كل عقدة تكون حضرة الشياطين. ينفثون فصارت عقدة على الذي سحر لها، هذه هي النفاثات. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده، فإن لم يظهر كان الغم في قلبه. وكيف يظهر ذلك؟ بأن ينظر مثلا نظرة خبيثة. هذا مثال، بأن يظهر نظرة خبيثة ويتكلم، وهنا قد تقع بمشيئة الله الإصابة بالعين. قبل هذا، مناسبة نزول هذه السورة ومعها سورة أخرى، سورة الناس. لماذا؟ ما الذي حصل؟ اليهود كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حاولوا قتله، ومرة حاولوا أن يعملوا السحر له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يؤثر السحر في فكره أو في عقله، هو معصوم عن ذلك. واليهود يريدون عمل السحر، فبعثوا غلاما لهم، فأخذ هذا الغلام من أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا بهذا إلى واحد من اليهود كان معروفا بالسحر واسمه لبيد بن الأعصم، ثم أخذ هذه الأسنان وجمع من جمع من النفاثات من النسوة، وصرنا يعقدن عقدا وينفثن، ثم ألقى هذا وهذا، يعني ألقى هذه العقد وألقى هذا الذي كان من أسنان المشط. من يعمل السحر قد يلقيه مثلا في مقبرة، تحت شجرة بعيدة، في مكان بعيد، في بئر عميقة مهجورة. كان يوجد بئر لبني زريق يقال له بئر ذروان، فألقى هذه العقد في ذلك البئر. أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد عملوا لك سحرا، وبعث الله تعالى ملائكة، وجاء جبريل عليه السلام، ونزلت سورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت كلها، مع أن السحر ما أثر في عقل النبي، لكن كان هذا لإبطال تلك العقد التي عملت. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك. فعرفت هذه الرقية برقية جبريل، فمن كان سحر له أو كان أصيب بالعين فهذا من أنفع الرقية الشرعية له. وهذا الذي هو معروف باسم رقية جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك. لكن سؤال يطرح: كيف تحصل الإصابة بالعين؟ الإصابة بالعين لا تحصل من نظرة بريئة، تحصل الإصابة بنظرة خبيثة كنظرة حسد أو نظرة عجب ونحو ذلك. ويتكلم، وبعض العلماء قال: ولو كان من غير كلام، وبعضهم يقول مع الكلام، لكن يكون حصل أمر النظرة الخبيثة، ينظر نظرة خبيثة إلى هذا فيحصل بإذن الله. كيف يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام أحمد: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذه النظرة الخبيثة حصلت مع حضور الشيطان والعياذ بالله، فتحصل الإصابة بالعين، ففجأة صار معه حمى عالية من غير مقدمات، صار يصرخ من ورم صار في بطنه وما كان قبل ذلك به ورم. كثير من الأمراض العجيبة الغريبة التي تظهر فجأة تكون من الإصابة بالعين، فحصنوا أطفالكم. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. يعني لو كان هناك شيء يغلب القدر لكان العين، ولكن لو يعني يمتنع ذلك. لا يغلب القدر شيء، تقدير الله تعالى نافذ، لكن هذا من جملة الأسباب التي تحصل، فيحصل بسببها الضرر. أمر الإصابة بالعين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأوصانا بأن نحافظ على أذكار في الصباح وأذكار في المساء حتى نحفظ بإذن الله تعالى. وقد جاء في الحديث: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. ومن أعظم ما يقال في هذا أن يقول الشخص إذا رأى شيئا يعجبه: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.

الإله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك، بالنويره ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: من مواقف يوم القيامة، أحباءنا المستمعين، دخل أحد الأكابر على أحد الصالحين وهو يحتضر، أي في أنفاسه الأكابر.

0: الأخيرة، فدمعت عين الداخل وقال: الله يشفيك ويعافيك. فقال الرجل الصالح: تراني أخاف من الموت، إنما أخاف مما وراء الموت، إن لمواقف يوم القيامة وقعا شديدا في نفوس الناس، وللتعرف أكثر عليها للاستعداد للنجاة فيها بإذن الله. نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، فلنخلص النوايا لرب البرايا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والميزان، وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة، له قصبة وله عمود وكفتان، إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى السيئات. الله يخلق من الحسنات أجراما فتوزن، ومن السيئات أجراما فتوزن. وقال بعض العلماء: صحائف الأعمال هي التي توزن، فالمؤمن له كفتان، وأما الكافر فله كفة واحدة وهي كفة السيئات، ليس له كفة للحسنات. يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالميزان، وهذا شيء حق ثابت موجود. الله قال في القرآن: والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ يعني يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. فإذا هذا يجب الإيمان به. والميزان هو ميزان حقيقي لكن كبير، له عمود وقصبة وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. المؤمن توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن تساوت حسناته وسيئاته يبقى مدة على سور الجنة على الأعراف ثم يدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة، وأما الكافر فليس له حسنة واحدة، إنما توضع سيئاته كالجبال في كفة السيئات، ثم يؤمر به إلى جهنم، ثم يؤمر به إلى النار. وهون سؤال: إذا واحد قال لك يا شيخ كيف عم بتقول كفة للحسنات وكفة للسيئات مع أنه هيدي شو؟ هذه شو؟ أعراض. الحسنات والسيئات أعراض، فكيف عم بتقول كفة للحسنات وكفة للسيئات؟ الجواب ما قاله العلماء: إن من الحسنات يخلق الله أجراما فتوزن، ومن السيئات يخلق الله أجراما فتوزن، ما في إشكال. وبعض العلماء قال صحف الأعمال هي التي توزن، صحف الأعمال هي التي توزن. فإذا يجب الإيمان بهذا، يجب الاعتقاد الجازم بوزن الأعمال يوم القيامة، لأن هذا مما ثبت في القرآن والحديث والإجماع. فنحن نؤمن ونصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والنار أي جهنم، وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن موجودة تحت الأرض السابعة، ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها. بدأ هنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن النار، عن جهنم، أجارني الله وإياكم منها. النار وهي جهنم مقرها تحت الأرض السابعة، من فوق، من ضمن السماوات، لا، هي منفصلة عن الأرض السابعة، وهي سوداء مظلمة. بعض الناس شو بيقولوا؟ جهنم الحمراء. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول عنها فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. يجب الاعتقاد بأنها الآن موجودة مهيئة معدة، وفيها العقارب والحيات، وفيها ما ورد في القرآن، وفيها ما ورد في القرآن من أصناف العذاب، وفيها ما ورد في القرآن من شراب الكفار الذي يسقونه في جهنم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جهنم موجودة ومعدة ومهيئة الآن، وليس كما قالت المعتزلة ستوجد فيما بعد، وهذا كذب. الله ماذا قال في القرآن؟ أعدت للكافرين، ولا يقال عن غير الموجود أعد. الله قال أعدت للكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار، رأيت النار يعني هي موجودة. ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ودخلها، ورأى النار من غير أن يدخل إليها. إذن جهنم موجودة، كيف بيقول الرسول رأيتها يعني موجودة؟ ما قال سأراها يوم القيامة، قال رأيت النار، قال رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. سئل لماذا؟ لأنهن يكفرن بالله يا رسول الله، قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يعني هذه المرأة التي تلعن ولدها بغير سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن زوجها بدون سبب شرعي، هذه معصية من الكبائر. تلعن أهل زوجها بدون سبب شرعي، وهذه معصية من الكبائر. طيب كل مرة بتقول لبنتها ولا ابنها الله يلعنك الله يلعنك بدون سبب شرعي، بيكون عليها معصية من الكبائر، بيكون عليها معصية من الكبائر. والرسول قال لعن المسلم كقتله، مش يعني نفس الذنب، لا، القتل أكبر بلا شك، لكن هذا للتشبيه. يعني لعن المسلم بلا سبب شرعي ذنب كبير عظيم. قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. شو يعني يكفرن العشير؟ تنكر جميل زوجها عليها. يعني بيكون صار له 40-50 سنة بيشتغل من الصبح لليل، وبيجيب وبيحمل وبيعتل، اليوم اللي بتزعل منه بتقول له ما في خير لنا، ما شفنا يوم خير منك بعمرك، بعمرك ما فرجيتنا يوم خير، أو ما شفنا منك منيح بعمرك بحياتك. ماذا قال العلماء بهذا القول منها له؟ كأنها مزقت قلبه. فهذه كبيرة هذه. فالنساء لتتقي الله، من كانت كذلك لتتقي الله. وكثير من النساء نعوذ بالله لا يعرفن قدر الزوج، كثير من النساء لا يعرفن قدر الأزواج، تؤذيه وتتطاول عليه وتظلمه وتفتري عليه بغير حق، تؤذيه بغير حق، تؤذيه ظلما وعدوانا، تسبه تشتم أهله في وجهه، تفعل ما يحرق قلبه. بيجوا مثلا أهله لعنده بتزعبهم، تجي أمه لعنده بتزعبها، بتقول له يا أنا يا أمك. وعجيب من بعض الرجال أنه بيطاوع مرته على أمه، عجيب، عجيب من بعض الرجال أنه يقف مع زوجته في ظلم أمه. ما عم نقول أمه ظالمة، لا، عم نقول الزوجة ظالمة. يعني بتكون أمه للرجل ما ظلمت الزوجة، يعني حميتها بالعامية، ما ظلمتها ولا أذيتها، بس هيدي الكلمة هي متسلطة، متسلطة بالعامية، متسلطة يعني على البيت، تقول له يا أنا يا أمك، بيوقف مع زوجته في ظلم أمه. والرسول ماذا قال؟ أعظم الناس حقا على الرجل أمه. وماذا قال؟ وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. فبتظلم زوجها وتطلب من الزوج يظلم أمه، أعوذ بالله. شيء عجيب غريب، شيء عجيب غريب. هي تظلم زوجها وتطلب منه أن يظلم أمه. فبعض الأزواج، بعض الأزواج ظلام، وبعض الزوجات ظالمات. المسألة يا إخواننا ويا أحبابنا، الفائز هو التقي. يعني نحن مع العدل، مش مسألة مرأة ورجال، مسألة من المظلوم ننصره، ندفع عنه الظلم. من الظالم؟ نعاونه على نفسه في منعه من الظلم، نمنعه من الظلم. فبدهم ينتبهوا النسوان اللي بتتلعن على زوجها وولادها وأهلها وإخواتها وجيرانها والناس والدكنجي بغير حق، هذه ملعونة، ملعونة. والتي تنكر جميل زوجها عليها كمان تدارك نفسها. قال إحدى الصحابيات خافت أن تتزوج، قالت أنا لا أتزوج. قيل لها هو حلال، قالت حلال، لكني أخاف أن أجيء يوم القيامة ولم أكن قد وفيته حقه. ما قبلت تتزوج، هي بتعرف الزواج حلال، ما حرمت الزواج، أفقه مني ومنكم هي، بس من شدة خوفها من الله خايفين قال تظلم زوجها، خايفين إذا تزوجت تظلم زوجها. وفي المقابل في بعض الرجال ظالمين كمان. نحن عم نقول لكم نحن مع الحق، نحن مع الحق، مش مسألة عصبية رجال ضد مرة ومرة ضد رجال، لا لا. فهنيئا لمن اتقى الله، هنيئا لمن اتقى الله. فشو بيقول الشيخ رحمه الله؟ يقول ومن دليل هذا الحديث النساء ناقصات عقل ودين، أنهن يناقشن في ذلك، أنهن يناقشن في ذلك. هذا من سب للنسوان، بدهم يفهموا النسوان أنه هذا الحديث من سب لإلن. النساء ناقصات عقل ودين، يعني لما تكون بالحيض ما بتصوم ولا بتصلي، هذا نقصان دينها. هذا في مسبع المرأة شيء؟
2: لا،
1: ليس مسبة للنساء. وهذا ورد في رواية أخرى للحديث، هو الرسول قال أليست تترك الصلاة والصيام في حيضتها؟ فذلك من نقصان دينها. هذا هو. طيب وعقل معناه أن قوة عقل الرجل غالبا أقوى من قوة عقل المرأة. وفي الشهادة الرجل يعدل شهادة شو؟ اثنين من النساء. طيب هذا معناه، لكن يوجد بعض النساء أذكى بكثير من بعض الرجال، واضح؟ لكن من حيث الغالب هذا عند الرجال أكثر. هل في الأنبياء نساء؟
2: لا،
1: كلهم رجال، كلهم رجال. والقول اللي بيقول انه في ستة من النسوان نبيات، في قول انه ستة من النساء نبيات، هذا قول ضعيف. انه حواء وسارة وهاجر ومريم وأم مريم وأم موسى، هول الستة، القول بأنهن نبيات هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالحاصل هذا الأمر يجب الاعتقاد به والتصديق بأن جهنم موجودة معدة مهيئة الآن، وأنها باقية إلى غير نهاية، لا تفنى ولا تزول، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. الله ماذا قال في القرآن؟ خالدين فيها أبدا. نحو 60 آية في القرآن، نحو 60 آية في القرآن تدل على تخليد جهنم وتخليد أهلها. طيب القرآن والحديث والإجماع على بقائها، من من العلماء نقل الإجماع؟ الحافظ السبكي. من من الحفاظ نقل الإجماع على بقاء النار وعلى كفر من قال بفنائها؟ السبكي، عنده كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فيه نقل الإجماع على أن النار باقية غير فانية لأن الله أراد لها البقاء، وعلى كفر من قال بفنائها، وعلى كفر من قال بفنائها. لأن من الجهال الذين يستخفون بالدين ويستهزئون ويظنون في أنفسهم أنهم يمزحون أو يلعبون، يقول غدا أنت تدخل النار وأنا أدخل الجنة، سأعطيك ماء من الجنة فتطفئ النار. هذا سخافة، هذا القول سخافة، وهذا كلام استهزاء بالدين، هذا تكذيب للقرآن. لماذا؟ لأن الله قال خالدين فيها أبدا، فأجمعت الأمة على تخليد الكافرين في جهنم وأنها غير فانية، غير فانية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية، فهي باقية بإبقاء الله لها، ليس بذاتها، لا، إنما بإبقاء الله لها، الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. لذلك قال الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار: من قال بفناء النار فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. هذه احفظوها. الحاصل النار موجودة الآن، مهيئة، معدة، وهي تحت الأرض السابعة، مش بالسماء، مش فوق. جهنم ليست حمراء، جهنم كما قال الرسول فهي سوداء مظلمة، ومش بالفضاء ولا في السماء. ليش؟ لأنه صح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النار تحت الأرض السابعة. إذن هي موجودة، معدة، ومهيئة، وهي تحت الأرض السابعة، ليست فوق وليست حمراء، ليست فوق وليست حمراء، إنما هي منفصلة عن الأرض السابعة. الأراضي هذه التي تحتنا كل واحدة منفصلة عن الأخرى، ليست ضمن بعضها وليست متصلة ببعضها. الله يقول في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها أن الله خلق سبع أراضين، فإذا ومن الأرض مثلهن. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل أرض كما في أرضنا هذه إلا البشر. يعني الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ليس فيها بشر، البشر على وجه هذه الأرض. الله ماذا قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب الأراضي اللي تحتنا فيها بهائم وفيها جن وفيها أنهار، فيها شمس وقمر، لكن ليس فيها بشر، ليس فيها بشر. البشر على وجه هذه الأرض فقط. فالحاصل جهنم تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، لأن جهنم ماذا قلنا؟ باقية إلى غير نهاية، والأراضي هذه شو؟ تفنى، والسماء تفنى، والجنة لا تفنى، والنار لا تفنى، لأن الله شاء لهما البقاء إلى غير نهاية. فالجنة ليست ضمن السماوات، والنار ليست ضمن الأراضي التي تحتنا، إنما هي منفصلة عنها، والجنة منفصلة عن السماء السابعة، لأن السماوات والأرض تفنى، والجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما إلى غير نهاية. قال المؤلف رحمه الله: والصراط، يعني يجب الإيمان بالصراط، يجب التصديق والاعتقاد الجازم بحقية هذا الأمر، لأن الرسول أثبته، لأن الرسول أخبرنا عنه، وما قاله الرسول حق وصدق. والصراط وهو جسر عريض، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، لكنه ورد أنه ضحض مزلة، أي تنزلق من تحته الأقدام، إلا من ثبته الله يمد على ظهر جهنم فيرده الناس وتجري بهم أعمالهم. فالشخص على حسب عمله يكون في الصراط، مروره على الصراط على حسب أعماله، يعني أعمال الإنسان. أحد طرفيه، يعني أحد طرفي الصراط، أحد طرفيه في الأرض المبدلة. وما هي الأرض المبدلة؟ بعدما يموت الإنس والجن، بعدما يموت الإنس والجن، والله سبحانه وتعالى يأمر عزرائيل فيقبض أرواح العالمين، ولا يبقى من الإنس أو الجن من هو على قيد الحياة، بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، وآخر من يموت هو عزرائيل. ثم الله تعالى بعد ذلك يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. ابن عباس يقول بينهما 40 سنة. ينفخ النفخة الثانية، الله عز وجل يحيي الذين كانوا قد ماتوا، ويبعث الخلائق، ويحشر الناس على الأرض المبدلة. والأرض المبدلة أوسع من هذه الأرض. قال في صفتها، قال ابن عباس في صفتها كالأديم المشدود، يعني كالجلد المشدود، ليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها طرقات معلمة، الناس يمشون هكذا كالذي يمشي ولا يعرف إلى أين. الله يحسن ختامنا جميعا. الأمر مخيف، ليس فيها علم لأحد، بيضاء كقرصة النقى، كالرغيف الذي صنع من الدقيق الصافي الأبيض، تكون بيضاء كالفضة. هذه الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض المبدلة، هنا يقول المؤلف عن الصراط أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، يعني تحته النار، تحت الصراط، يعني تحته النار. معناه أن هذا الصراط يكون أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي باب الجنة، وتحته جهنم، من وقع عنه وقع إلى النار. الله يسلمنا جميعا، الله ينجينا جميعا بجاه رسول الله وبحرمة القرآن العظيم. الله يسلمني وإياكم جميعا من النار ويدخلنا الجنة. فالعاقل الذكي هو الذي يعمل على نجاة نفسه لذلك اليوم. العاقل الذكي هو الذي يعمل على سلامة رأسه ذلك اليوم، وإلا فمن وقع عن الصراط ونزل ينزل إلى جهنم. الله يحفظنا جميعا ويسلمنا منها. وما ورد في صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، قال العلماء فيه معناه شديد الخطورة، شديد الخطورة، ليس معناه الظاهر، لأن كيف يمشي عليه الناس إذا كان ظاهرا أدق من الشعرة، إنما معناه شديد الخطورة، لأن من وقع عنه يقع إلى جهنم. هذا معنى أدق من الشعرة وأحد من السيف. لذلك هنيئا لمن اتقى الله في هذه الحياة الدنيا قبل فوات الأوان. قال المؤلف رحمه الله: والحوض، وهو مكان عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، يصب فيه من ماء الكوثر، يصب في هذا الحوض من ماء الكوثر، وهو نهر من أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصب فيه من ماء الجنة، أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، لكن يشربون من الجنة للتلذذ ليس للعطش، إنما يشربون للتلذذ ليس للعطش. لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالحوض، يعني هذا يجب الإيمان به، هذا يجب تصديقه، لأنه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة عرضه شهر ومسيرة طوله شهر. هذا الحوض يصب فيه من ماء الجنة بعدما يعبر المؤمن الصراط، وقبل أن يدخل الجنة يشرب منه، وفيه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج. النبي يكون واقفا عنده يزود عنه من ليس من أمته، يزود عنه من ليس من أمته. الله يريدنا جميعا حوض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من شرب منه لا يعطش بعد ذلك إلى أبد الآبدين. طيب في الجنة يشربون، يشربون للتلذذ وليس للعطش، يشربون تلذذا وليس عطشا، كما أنهم يأكلون تلذذا وليس عن جوع، وليس عن جوع، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ ولحم طير مما يشتهون. تلذذا يأكلون، تلذذا يشربون، ليس عن جوع وليس عن عطش، ليس عن جوع وليس عن عطش. فهذا أيضا مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، وهي طلب الخير من الغير للغير، هذا تعريف الشفاعة. فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله تعالى إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. هون هلا بلش يحكي المؤلف عن الشفاعة. والشفاعة حق ثابتة ورد في القرآن في آيات كثيرة وفي الأحاديث والإجماع. أما من القرآن قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإسلام. الشفعاء لا يشفعون إلا للمسلم. الله يقول في القرآن عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا شافع يشفع لهم. ليس معناه أن من الشفعاء من يأتي فيشفع للكفار فترد شفاعته، لا، هذا لا يليق. إنما معنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي أن هؤلاء لا يشفعون إلا للمسلم. الشفعاء كلهم لا يشفعون إلا للمسلم. في القرآن آيات كثيرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما من الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن هنا نعرف أن هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معناه أن الرسول والشفعاء يشفعون لأهل الكبائر، يعني للمسلمين للذين ماتوا على الإسلام ولو كانوا مرتكبين للكبائر، ولو كانوا بلا توبة، يعني من أهل الكبائر ماتوا بلا توبة، الرسول يشفع لبعضهم يوم القيامة. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث يفيدنا أن هذه الأحاديث المكذوبة باطلة ومردودة. أي أحاديث؟ من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة. ليش؟ تعارض الأحاديث الصحيحة. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن لم يصلي السنة فوت على نفسه الخير. لكن كيف يقال النبي لا يشفع له؟ مين هو اللي ما بيشفع له؟ الكافر. يعني كيف تكفرون المسلم الذي يترك صلاة السنة؟ هذا خلاف شريعة الله، خلاف الإجماع، خلاف عقيدة أهل السنة. إذا كان الطحاوي بيقول في العقيدة: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، إذا كان مرتكب الكبيرة قد يشفع له الرسول. هذا المسلم الذي لم يصلي السنة لم يرتكب كبيرة، بل ولم يرتكب صغيرة، كيف يقال الرسول لا يشفع له؟ ليش هو كافر؟ ليس كافرا، فكيف يقال ليس من أمتي ولا تناله شفاعتي ويأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم؟ هذا كذب، الرسول ما قال هذا. انتبهوا على أننا نرغب بصلاة السنة ونؤكد عليها ونصليها. مش ورد في الحديث أن من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة؟ لما بتصلي 12 ركعة في اليوم من السنة لك بيت في الجنة. أنت بيت الدنيا كم تتعب، كم تشقى لتحصل بيتا في الدنيا، إن حصلت، إن حصلت. وبيت الدنيا لو كان من ذهب إلى الزوال، قصور الدنيا لو كانت من ذهب إلى الزوال إلى الخراب، وستموت فيها لن تخلد. طيب هذه بيوت الدنيا، كيف وبيوت الآخرة باقية ولا زوال فيها ولا موت فيها ولا نكد فيها ولا جوع ولا عطش ولا عري؟ ب 12 ركعة تأخذ بيتا في الجنة. فأكثروا واستكثروا لأنفسكم، أكثروا من صلاة السنة. لكن شو بيقول العلماء؟ اللي عليه قضاء بيخلص القضاء ويصلي سنن. أليس قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من الفقهاء: ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نحن نجمع بين الفرض والنفل، يعني بنصلي الفرائض ما بنترك السنن، مصلي سنن أيضا، بس اللي عليه قضاء بيخلص القضاء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وابن حبان: من نام عن صلاة أو نسيها فالأمر فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا انتبهوا معي، هذه الأحاديث الثلاثة: من لم يصلي سنتي ليس من أمتي، من لم يصلي سنتي لا تناله شفاعتي، من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، مكذوبة على الرسول. الرسول ما قالها، بل الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي. واسمعوا لهذا الحديث. روى البخاري في الصحيح والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. يعني من عظم ذنوبهم دخلوا جهنم، بس مسلمين منهم كفار، لأنه قال بشفاعة محمد، قال يخرج قوم من النار والكافر لا يخرج منها. إذن أول دليل في الحديث يخرج قوم من النار والكفار لا يخرجون، يعني هذا منه كافر، مسلم عاصي. الدليل الثاني بشفاعة محمد، والنبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليس للكفار، للمسلم العاصي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويدخلون الجنة والكافر لا يدخل الجنة، معناته أهل الكبائر مسلمين منهم كفار، فكيف يكفرون المسلم الذي لا يصلي السنة؟ هذا خلاف شريعة الله وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ما هي الشفاعة؟ طلب الخير من الغير إلى الغير، ولا يقال الله يشفع، لأن الله لا يرجو شيئا من غيره، بل الشفعاء يرجون الله. الشفعاء هم يرجون الله أن يسقط العقاب عن بعض العصاة، فالشفعاء هم يطلبون من الله، هم بحاجة إلى الله، هم يرجون الله. إذن انتبه، الشفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، والله لا يرجو شيئا من أحد، فلا يقال الله يشفع، لا يقال الله يشفع. من الذين يشفعون؟ الأنبياء. الأنبياء شهداء المعركة، شهداء المعركة يشفعون، بيشفع بسبعين من أهل بيته المسلمين. مين كمان بيشفع؟ الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين، يشفع لأبويه المسلمين. مين كمان؟ العلماء العاملون مثل الشافعي وأبو حنيفة، مالك، أحمد، الأوزاعي، سيدنا علي، أبو بكر، عمر، عثمان، الحسن، حسين، السيدة فاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم. الله رحم هذه الأمة، أمة محمد أمة مرحومة، والشفعاء فيها كثر، الحمد لله. الشفعاء في أمة محمد كثر. تصوروا أنه بشفاعة بعض الناس يعتق كقبيلة كلب ومضر، وهي من أكبر قبائل العرب بأحجامهم بأعدادهم، بشفاعة بعض الشفعاء يعتقون من النار من العذاب. وقال بعضهم هذا الواحد إما أنه فسر بعثمان بن عفان رضي الله عنه أو بأويس القرني. طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء في هذا العدد، يعني هي بمئات الآلاف، هذه القبائل من قبائل العرب بمئات الآلاف، طيب إذا كان واحد يشفع في مثل هؤلاء من حيث العدد، طيب عندك أبو بكر الصديق يوم القيامة يظهر شأنه العظيم وشرفه الكبير، فيشفع في خلق كثيرين من المسلمين العصاة. أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء. طيب أبو بكر في كم يشفع؟ وعمر في كم يشفع؟ وعثمان في كم يشفع؟ وعلي في كم يشفع؟ وعدوا إذا كان العشر المبشرين لحالهم. طيب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والسيدة عائشة، يعني الله عز وجل رحم هذه الأمة. ثم العلماء الأولياء في أمة محمد كثيرين، يعني عندك علماء أولياء، هؤلاء أيضا يشفعون. العلماء العاملون، من هو العالم العامل؟ هو العالم التقي الولي، يعني الذي يعمل بعلمه باطنا وظاهرا، ليس بمجرد الظاهر، بده يكون من جوا على الشرع الشريف ومن برا على الشرع الشريف، كما قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: الشيخ باطنه على الشرع وظاهره على الشرع، من استقام بنفسه استقام به غيره. متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ هذا كلام سيدنا الرفاعي. فالإنسان بده يكون من جوا ومن برا على الشرع. فالعالم العامل يعني العالم الولي، وإلا في علماء منهم أولياء، في كتير ناس بيحفظوا العلم لكنهم ليسوا أتقياء، ليسوا أولياء، ما وصلوا إلى هذه المراتب. لذلك قال العلماء: العبرة بالالتزام وليس بكثرة المحفوظات. قد تشوف واحد حافظ 20 متن، 20 متن بأنواع العلوم، قد تشوف واحد حافظ 200 متن لكنه ليس ملتزما، لا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات باطنا وظاهرا، يعني لا يكون وليا. فمن هو العالم الذي يشفع؟ العالم الولي. هذا معناه العلماء العاملون، العالم العامل هذا الذي يشفع. أما بعض الناس قد ترون منهم حفظا للمعلومات، هم عند الله ليسوا أولياء، فلا تنغشوا بالمظاهر، لا تنخدعوا بالمظاهر، الله تعالى أعلم بعباده. قد تشوفوا شخص بالشارع ما تعتبروه ولا تسلموا عليه ويكون عند الله من الأولياء، ها؟ وقد يكون إنسان بارز بين الناس وله شهرة والناس يحبونه ويحترمونه، وهو لا وزن له يوم القيامة، وهو لا وزن له يوم القيامة. الله يصلحنا. أليس ورد في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والحمد لله، هللوا وصلوا على رسول الله.
0: مستمعين الأحبة، وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة الدينية الشاملة لبعض مواقف يوم القيامة العظيمة، وقد ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وجعلنا وإياكم من الآمنين المطمئنين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا.

ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة تعبنا. يا خي، ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. المراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكروا حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام.
هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما بتقول آمين، بتقول آمين بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين حكاية قول الضالين ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكنة عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نوقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولات، ماذا تقول؟ أولات. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعد ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم، حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون، هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ، بغنى عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كمان في مد بدل، آتاه، مش أتاه، آتاه، بتغير المعنى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل، لا يكلف الله نفسا، أظهر، نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها

كتابا نكرا، جيب الشده في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا اخفاء، شديدا وعذبناها ادغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس، فذاقت، فذاقت وبال، ما في سين، ما تقول فذاقت، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا، لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله، دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض، شديدا حركتان، أعطيه حقه. شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حقه اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي، آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللثوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، لأن الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب، إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد
عليهن، قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هيجبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بينها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لئلا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني، في شهود بيشهدوا لئلا يقع بينهما التجاحد ولئلا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون فيه شهود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع بيرجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها، وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص. وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص
المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إنه هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرة توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقى لنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض، اللي ما بتحيض شو عدتها، والتي لم تحيض وعدة الحبلى؟ فنزل قول الله تعالى: واللائي
يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن بلغت سن ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن وجهلتم كيف يعتددن فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا الآيسة إذا اطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم طلقت، قديش عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع ف طلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قال هن الصغائر اللاتي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد بثلاثة أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنطر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد بثلاثة أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هو الوسع والطاق، على قدر طاقتك ومالك، أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5 6 أشهر 7 أشهر، فحتى ما يظن ظن إنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل،
فنفى الله هذا الوهم وذكر أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى ينفق عليها لا تولد يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها. فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية فآتوهن, اسمعوا إلى أمر الله, فآتوهن أجورهن يعني على الإرضاع, يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة يعني, فحكمهن في ذلك حكم الآذار, واتمروا بينكم بمعروف يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس, لا بعطيك هالقد نزلي لنا شوي توصي شوي, ما يماكس الأب ولا تعاسر الأم يعني سهلوا على بعض. واتمروا بينكم بمعروف, لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. واتمروا بينكم وبينهن بمعروف أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع, مثل ما قال ربنا في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها, يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد بسبب ابنها, تعنف عليه تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن, وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له, اللي هو الزوج الأب, ولا مولود له بولده, ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده, يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك, على وارث الصبي عند عدم الأب, الأب منه موجود, على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور ما في إشكال, فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه توسعة بعد التحديد, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع, فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير, واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق, واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم يعني تضايقتم وتشاكستم, لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع, وأبى الزوج الزيادة, إن تضايقتم في الإرضاع, امتنع الأب من الأجرة مثلا أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع, هو ما له أنه يكرهها على الإرضاع, ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة, بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى فسترضع له أخرى, وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى, فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة, لا ينبغي لها أن تفعل ذلك, هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها, ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض, وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية؟ وكانت هذه الورقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق، ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا، والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 31 من سورة يونس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر ابن نزار

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه. واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبر

حتى استقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قال

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل

يفسر لك هذا المنام؟ قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو

يحطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة ستة أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار وهو يشير

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام.

محمود ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي.

طويل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

الجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت

قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر

هارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسيد

يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر. ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ

عدمي. صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج، يقول قد جاء من بالفخر ينتسب. جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد وأنت

جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطياف.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

بآياته يتوقدون. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد

وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور، خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب،

ثانية لأن جوهرها فرد لذي النظر يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن

إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان:

أعطوا صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي.

ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان، وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى الإمام ابن حبان رحمه الله بالإسناد المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة كثيرة نضيجة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا خطر لها معناه لا مثل لها. وصفها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنها نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا، لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها. يعرفون مقدار الليل من مقدار النهار بعلامة جعلها الله لهم فيها. فإذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها، بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون فيها ظلام؟ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأنها ريحانة تهتز، أي أن الجنة ذات خضرة كثيرة يانعة، أي معجبة المنظر. ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها قصر مشيد، أي أن فيها قصورا عالية. جاء في ذلك حديث آخر في الصحيح أن المؤمن يكون له في الجنة خيمة ارتفاعها في الجو 60 ميلا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها، أي ارتفاعها في السماء، 60 ميلا. ووصفها بقوله صلى الله عليه وسلم: ونهر مطرد، أي أنهار الجنة جارية لا تكلف تعبا بالتناول منها، لا يتكلف أهل الجنة تعبا ومشقة، لأنها ليست في وهاد عميقة، بل هي جارية على وجهها، على وجه أرض الجنة. ووصفها بقوله: وفاكهة نضيجة، أي أن فيها من الفواكه ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج. ووصفها بقوله: وزوجة حسناء جميلة، أي أن فيها للمؤمنين أزواجا